أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة للعاملين بوزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وقال الرئيس السيسي في تدويرة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه المناسبة التاريخية تذكرنا بأعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنيته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيسها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. كما قام رئيس الوزراء بافتتاح المتحف الجديد لوزارة الخارجية الذي يضم مجموعة فريدة من الوثائق التاريخية النادرة والمراسلات الدبلوماسية والمعاهدات والاتفاقيات التي وثقت محطات مهمة في تاريخ مصر وعلاقاتها الخارجية. وفي كلمته خلال الاحتفال قال رئيس الوزراء إننا نحتفي بمدرسة وطنية عريقة خلقت أجيالا من الدبلوماسيين كانوا خير سفراء لوطنهم وأمناء على رسالته ومدافعين عن مصالحه وحراسان صورته ومكانته. وجدد مدبولي العهد بأن تظل الحكومة المصرية داعمة لهذه المؤسسة الوطنية العريقة حريصة على تمكين كوادرها وتعزيز قدرتها حتى تظل كما كانت على مدى قرنين عنوانا لهيبة الدولة المصرية وجسرا يربطها بالعالم. رئيس الحكومة اللبنية نواف سلام عقد اجتماعا تحضيريا لبحث خطوات العودة والتعافي في جنوب لبنان بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح سلام بأنه طلب من الوزارات والإدارات المختصة مواكبة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم واستكمال مسح الأضرار والإسراع في أعمال رفع الأنقاض وفتح الطرقات وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. الولايات المتحدة ودول الخليج أصدروا بيانا مشتركا حول لبنان أكدوا فيه أهمية الحفاظ على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل. وأشار البيان لأن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون غير مشروطة بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان باعتباره شرطا أساسيا لضمان استقرار البلاد وتفادي أي تصعيد. كما شدد البيان على ضرورة ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة. في سياق متصل أشار مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إلى أن لبنان يمثل خط أحمر بالنسبة لإيران، كما اعتبر أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان يعد شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والولايات المتحدة. المنظمة البحرية الدولية قامت بالإشراف على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار بديل يتجنب المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بمحاباة سواحل سلطنة عمان. جاءت هذه الخطوة بعد إطلاق إيران تهديدات مباشرة باستهداف أو حجز السفن والناقلات التي تستخدم هذا الممر الجديد. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت مديرة إدارة الاتصال بالصندوق أن الإصلاحات تعزز زيادة قدرة الدولة المصرية على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية إلى جانب دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بما يرسخ مسار النمو الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. رياضيا، منتخب الإكوادور فاز على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت استمرار المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل ليوم إضافي، مؤكدا مواصلة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات الأمنية العالقة. كانت الولايات المتحدة ودول الخليج قد أصدروا بيانا مشتركا حول لبنان، أكدوا فيه أهمية الحفاظ على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل. وأشار البيان إلى أن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون غير مشروطة بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان باعتباره شرطا أساسيا لضمان استقرار البلاد وتفادي أي تصعيد. كما شدد البيان على ضرورة ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة. في سياق متصل، أشار مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إلى أن لبنان يمثل خط أحمر بالنسبة لإيران، كما اعتبر أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان يعد شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والولايات المتحدة. المنظمة البحرية الدولية قامت بالإشراف على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار بديل يتجنب المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان. جاءت هذه الخطوة بعد إطلاق إيران تهديدات مباشرة باستهداف أو حجز سفن الناقلات التي تستخدم هذا الممر الجديد. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت مديرة إدارة الاتصال بالصندوق أن الإصلاحات تعزز زيادة قدرة الدولة المصرية على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية إلى جانب دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بما يوسخ مسار النمو الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. رياضيا، منتخب تركيا فاز على الدوري الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم. ورغم هذه النتيجة احتفظ المنتخب الأمريكي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90،
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت استمرار المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل إلى يوم إضافي، مؤكدا مواصلة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات الأمنية العالقة. كانت الولايات المتحدة ودول الخليج قد أصدروا بيانا مشتركا حول لبنان، أكدوا فيه أهمية الحفاظ على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وأشار البيان لأن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون غير مشروطة بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان باعتباره شرطا أساسيا لضمان استقرار البلاد وتفادي أي تصعيد. كما شدد البيان على ضرورة ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة. وفي سياق متصل أشار مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إلى أن لبنان يمثل خط أحمر بالنسبة لإيران، كما اعتبر أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان يعد شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والولايات المتحدة. المنظمة البحرية الدولية قامت بالإشراف على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار مديل يتجنب المياه الأقليمية الإيرانية ويمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان. جاءت هذه الخطوة بعد إطلاق إيران تهديدات مباشرة باستهداف أو حجز السفن والناقلات التي تستخدم هذا الممر الجديد. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونموا تاريخيا خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل. وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية شهد تصاعدا قياسيا منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث قفزت الكميات المصدرة من نحو 2.77 مليون طن في عام 2014 لتصل إلى 9.5 ملايين طن بحلول عام 2025، مسجلة نسبة زيادة استثنائية تجاوزت 300%. رياضيا، منتخب تركيا فاز على المدرب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم. ورغم هذه النتيجة احتفظ المنتخب الأمريكي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: بنحب الكورة بحماسنا حنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن بدء تشغيل المرحلة الثانية من موريل شرق النيل أمام جمهور ركاب غدا السبت في المسافة من محطة استاد القاهرة حتى محطة المشير طنطاوي لتشمل 6 محطات جديدة، وبذلك يكتمل تشغيل الخط بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بإجمالي 22 محطة يوميا من 6 صباحا وحتى 9 مساء. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على بلدتي النبطية وبيت يحوي في جنوب لبنان بعد تحليق مكثف للطيران الحربي في المنطقة. يأتي ذلك بالتزامن مع أعلان جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده خلال مواجهة من مسافة قريبة في جنوب لبنان. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت استمرار المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل إلى يوم إضافي، مؤكدة مواصلة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات الأمنية العالقة. كوريا الجنوبية أعلنت مغادرة 8 سفن إضافية مضيق هرمز، وقالت إن 5 سفن أخرى لا تزال في المنطقة وعلى متنها 47 من أفراد الطاقم. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق. المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غريسي أكد وجود اتفاق يحدد آلية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، معربا عن أمله في استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران قريبا. وشدد غريسي على أن وجود الوكالة ضروري للتحقق من سنوية البرنامج النووي الإيراني وضمان تنفيذ الاتفاق، مؤكدا ضرورة إجراء عمليات تحقق موسعة للتأكد من عدم تطوير أسلحة نووية. حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 235 قتيلا وأكثر من 1500 مصاب. هذا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض ووسط استمرار الهزات الارتدادية. وأشادت ولاية لاغوريا أكبر حجم من الدمار، بينما أعلنت السلطات المنطقة منكوبة وأغلقت مطار ماكيتيا الدولي. من جانبها أكدت الأمم المتحدة وعدد من الدول إرسال مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ لدعم جهود الإغاثة. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونموا تاريخيا خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل. وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية شهد تصاعدا قياسيا منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث قفزت الكميات المصدرة من نحو 2.77 مليون طن في عام 2014 لتصل إلى 9.5 مليون طن بحلول عام 2025، مسجلة نسبة زيادة استثنائية تجاوزت 300%. رياضيا، منتخب إسبانيا وأوروغواي يلتقيان في 3 فجر السبت في مواجهة قوية لحسم التأهل إلى دور 32 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير. 30 يونيو، إرادة شعب.
3: لم تكن ثورة 30 من يونيو مجرد نقطة انطلاق سياسية، بل كانت شرارة البداية لمسيرة تنموية شاملة لم تعرف التوقف أو التباطؤ. فعلى مدار السنوات الماضية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في تحويل التحديات العظيمة إلى فرص حقيقية للبناء، فامتدت يد التعمير لتشمل كافة ربوع الوطن، من شبكات الطرق العملاقة التي ربطت أوصال البلاد إلى المشروعات القومية في الزراعة والصناعة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وصولا إلى الاهتمام غير المسبوق بالصحة والتعليم والمناطق الحضرية التي كانت تعاني الإهمال لعقود. إنما يتحقق اليوم على أرض الواقع هو تجسيد لجمهورية جديدة تبنى بسواعد أبنائها وتخطو بثقة نحو استعادة مكانة مصر الطبيعية كمركز ثقل إقليمي ودولي، متجاوزة كل محاولات التشكيك ومستندة إلى إرادة صلبة لم تمنعها الأزمات العالمية عن مواصلة رحلة العبور نحو المستقبل.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن بدء تشغيل المرحلة الثانية من ريل شرق النيل أمام جمهور الركاب غدا السبت في المسافة من محطة استاد القاهرة حتى محطة المشير طنطاوي لتشمل 6 محطات جديدة، وبذلك يكتمل تشغيل الخط بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بإجمالي 22 محطة يوميا من 6 صباحا وحتى 9 مساء. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على بلدتي النبطية وبيت يحون في جنوب لبنان بعد تحليق مكثف للطيران الحربي في المنطقة. يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده خلال مواجهة من مسافة قريبة في جنوب لبنان. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت استمرار المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل إلى يوم إضافي، مؤكدة مواصلة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات الأمنية العالقة. كوريا الجنوبية أعلنت مغادرة 8 سفن إضافية مضيق هرمز، وقالت إن 5 سفن أخرى لا تزال في المنطقة وعلى متنها 47 من أفراد الطاقم. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق. المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد وجود اتفاق يحدد آلية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، معربا عن أمله في استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران قريبا. وشدد جروسي على أن وجود الوكالة ضروري للتحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني وضمان تنفيذ الاتفاق، مؤكدا ضرورة إجراء عملية تحقق موسعة للتأكد من عدم تطوير أسلحة نووية. حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 235 قتيلا وأكثر من 1500 مصاب. هذا وتواصل فرق الأنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض ووسط استمرار الهزات الارتدادية. من جانبها أكدت الأمم المتحدة وعدد من الدول إرسال مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ لدعم جهود الإغاثة. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونموا تاريخيا خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل. وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية شهد تصاعدا قياسيا منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث قفزت الكميات المصدرة من نحو 2.77 مليون طن في عام 2014 لتصل إلى 9.5 ملايين طن بحلول عام 2025، مسجلة نسبة زيادة استثنائية تجاوزت 300%. رياضيا، منتخبا إسبانيا وأوروغواي يلتقيان في الثالثة فجر السبت في مواجهة قوية لحسم التأهل إلى دور 32 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: بلدي يا عم وارضي،
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
4: مصر ام الدنيا.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.
1: منتخب مصر يواجه إيران في 6:00 الغد في ختام دور المجموعات. حسام حسن ينهي تحضيرات الفراعنة، وحمدي فتحي وحسام عبد المجيد يشاركان جزئيا. حسام حسن يؤكد أن الفوز يحتاج إلى تركيز وانضباط تكتيكي. أستراليا تتعادل سلبيا مع باراغواي وتتأهل إلى دور 32. تونس تودع منافسات كأس المونديال بعد تلقي 3 هزائم في دور المجموعات. اليابان تتعادل مع السويد وتتأهلان إلى دور 32. تركيا تفوز على أمريكا 3 أهداف مقابل 2، والأخيرة تتصدر المجموعة. الإكوادور تفوز على ألمانيا وتتأهل إلى دور 32. العراق يلتقي السنغال، والنرويج تلتقي فرنسا في 10:00 في دور المجموعات. وأخيرا منتخبا إسبانيا وأوروغواي يلتقيان في 3:00 لحسم التأهل إلى دور 32.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج احتفلت بمرور 200 عام على تأسيسها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين. وأكد مدبولي اعتزاز الدولة بالدور التاريخي للوزارة في حماية المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر، فيما شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أن المناسبة تجسد الإرث العريق للدبلوماسية المصرية وتجدد الالتزام بمواصلة خدمة الوطن. وشهدت الاحتفالية تكريم أسر شهداء وزارة الخارجية إلى جانب افتتاح متحف الدبلوماسية المصرية الذي يضم وثائق ومعاهدات ومراسلات تاريخية توثق أبرز محطات السياسة الخارجية المصرية على مدار قرنين. الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل أمام جمهور ركاب يدنا السبت في المسافة من محطة استاد القاهرة حتى محطة المشير طنطاوي لتشمل 6 محطات جديدة، وبذلك يكتمل تشغيل الخط بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بإجمالي 22 محطة يوميا من 6 صباحا وحتى 9 مساء. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على بلدتي نبطية وبيت يحون في جنوب لبنان بعد تحليق مكثف للطيران الحربي في المنطقة. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده خلال مواجهة من مسافة قريبة في جنوب لبنان. كوريا الجنوبية أعلنت مغادرة 8 سفن إضافية مضيق هرمز، وقالت إن 5 سفن أخرى لا تزال في المنطقة وعلى متنها 47 من أفراد الطاقم. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد وجود اتفاق يحدد آلية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، معربا عن أمله في استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران قريبا. وشدد جروسي على أن وجود الوكالة ضروري للتحقق من سنية البرنامج النووي الإيراني وضمان تنفيذ الاتفاق، مؤكدا ضرورة إجراء عملية تحقق موسعة للتأكد من عدم تطوير أسلحة نووية. حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 235 قتيلا وأكثر من 1500 مصاب. هذا يتواصل فرق الأنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض وسط استمرار الهزات الارتدادية. من جانبها أكدت الأمم المتحدة وعدد من الدول إرسال مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ لدعم جهود الإغاثة. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونموا تاريخيا خلال الأعوام الأخيرة مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل. وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية شهد تصاعدا قياسيا منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث قفزت الكميات المصدرة من نحو 2.77 مليون طن في عام 2014 لتصل إلى 9.5 مليون طن بحلول عام 2025، مسجلة نسبة زيادة استثنائية تجاوزت 300%. رياضيا، العراق يلتقي السنغال والنرويج تلتقي فرنسا في 10 مساء في دور المجموعات. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. 30 يونيو إرادة شعب.
3: في محيط إقليمي يموج بصراعات. أدركت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بناء جيش وطني قوي هو حجر الأساس لصون السيادة وردع التهديدات. منظومة التسليح بالقوات المسلحة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة اعتمدت على تنويع المصادر بكافة الأسلحة، شملت على سبيل الذكر طائرات من روسيا وفرنسا وغواصات ألمانية إلى جانب غيرها من الدول، بما يضمن الاستقلالية الكاملة في القرار العسكري. بالتوازي جرى تعزيز التصنيع الحربي المحلي من خلال تطوير خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا وصولا إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى. ولم يكن التطوير ماديا فقط، بل شمل تحديث الفكر العسكري بدمج الكليات والمعاهد الحربية في الأكاديمية العسكرية المصرية لصناعة جيل جديد من القادة يجمع بين العلم والانضباط. كما أنشئت مراكز قيادة استراتيجية متقدمة تدار بأنظمة رقمية ذكية تعزز سرعة الاستجابة واتخاذ القرار. وفي إطار رفع الكفاءة القتالية نفذت مصر عشرات المناورات المشتركة مع جيوش العالم، ليؤكد الجيش المصري أنه قوة إقليمية عصرية عصية على الانكسار.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.

زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، والتي جاءت استهلالا لنقلنا لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وذلك عبر شاشات التلفزيون المصري. إخوة الإيمان والإسلام، إن الجمعة خير أيامكم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فيه ساعة إجابة من وافقها أعطاه الله ما رجاه فيه سبحانه وتعالى. وقد أمرنا أن نكثر فيه من الصلاة والسلام على حضرة النبي صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذا اليوم الأغر الطيب الكريم، في هذه الساعة الطيبة المباركة، يحين الآن موعد النداء لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، ويرفع النداء فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر.

0: الله.
1: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، وهكذا رفع نداء الحق من الجامع الأزهر الشريف. رفع النداء الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وقد وقف إخوانكم المصلون هنا بالجامع الأزهر يؤدون ركعتي السنة ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يرجو والكريم مجيب. ويتقدم صفوف المصلين بالجامع الأزهر الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر الشريف، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والذي يخطب فينا أيضا خطبة الجمعة عن العصبية وخطورتها على الفرد والمجتمع. وأرى عددا كبيرا من جمهور المصلين ومرتادي الجامع الأزهر، وقد فرغ بعضهم من أداء ركعتي السنة. اللهم إنا نتضرع إليك ونرجوك في هذه الجمعة المباركة، في هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم، أن تكتب لبلادنا لمصرنا الأمن والإيمان والأمان الدائم والاستقرار والرفعة والعزة والثبات على الحق. اللهم إنا نتوجه بك إليك ونرجوك أن تغفر زلاتنا وتؤمن روعاتنا. وأرى الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية يرتقي درجات المنبر ليخطب فينا خطبة الجمعة، ويرفع النداء الثاني الشيخ عادل زيان.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اطلع على العيوب فستر، وقدر على العقوبة بالذنوب فعفى وغفر، وتاب على من رجع إليه واستغفر، ودعا من تولى عنه وأدبر. له الحمد الحسن والثناء الأكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ند له، فسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية طاهرة لا تنقطع إلى يوم الدين، صلاة تسترنا بها من كل عيب، وتغفر لنا بها كل ذنب، وتردنا بها إلى رضاك، وتؤوينا بها إلى كنفك ومأواك. اللهم يا رب الجميل ويا من قدرت الجميل، قدر لنا ما يرضيك عنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، ورزق واسع ميسور، وقلب فرح مسرور. أيها المسلمون، إن من أخطر الأمراض التي تصيب الشعوب والمجتمعات داء الطبقية والعنصرية. هذه الطبقية التي ينقسم فيها الناس إلى فئات متمايزة اعتماداً على معايير مادية ذمتها الشريعة وذمتها أحكام الإنسان وأعرافه. وإن مما لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الناس قد ظهرت على سلوكياتهم وأفعالهم مظاهر هذه الطبقية المرذولة التي ينظر فيها بعض الناس إلى بعض باستعلاء وكبر، وينظر فيها بعض الناس إلى بعض في كراهية وحقد. هذه الطبقية وهذه العنصرية ذمها رب العالمين جل جلاله، وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد مجتمع آمن يبغي أن يحقق ما يصبو إليه إلا وتخلى عن هذه الطبقية والعنصرية. لذلك فإن المجتمعات المتحضرة وإن الأوطان الراقية تلغي من قاموسها هذه الطبقية وما يتعلق بها من مظاهر وسلوكيات، لوثة أخلاقية ولوثة اجتماعية سرت من أمة إلى أمة ومن مجتمع إلى مجتمع، حتى قال الكفار في طبقية معلنة لما نظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقرأوا فيه النبوة ولا الرسالة، إنما رأوه في صورة اليتيم الفقير، فقالوا في كبر وعناد: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يرون أن أكابرهم أولى بهذه الرسالة وأولى بهذا الوحي، لكن السماء كان لها رأي آخر. قال الله جل جلاله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. ورأوا نبينا صلى الله عليه وسلم وقد جالسه بلال وعمار وخباب وصهيب وغيرهم من فقراء الصحابة، فقالوا في طبقية مرفوضة: نحي عنا هؤلاء نجلس معك، فإنا نخشى
أن يرانا العرب فيذكرون أننا جلسنا مع العبيد، فاجعل لنا مجلسا نحمد فيه. ففضح الله عز وجل هذه الطبقية وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لماذا يا رب؟ لأنهم يريدون وجهه. فطبقية سارت من أمة إلى أمة ومن شعب إلى شعب، حتى أعلن الكفار ما أعلنوه، وكشف القرآن الكريم هذه اللوثة وفضحها في هذه الآيات. ولم يكن الإسلام يا عباد الله مجرد شعائر ولا مجرد عبادات، وإنما كان ثورة أخلاقية اجتماعية حاولت الإصلاح في كل جنبات الحياة، فثار على هذه الرذائل وكشف هذه الفضائح، فأعلن أن الأصل الإنساني واحد، وأعلن أن الناس جميعا على اختلافهم أبوهم واحد. قال الله جل جلاله معلنا وحدة الأصل الإنساني، ومعلنا أن الناس جميعا ينتمون إلى آدم وينتمون إلى حواء، ومعلنا أن الناس جميعا على اختلافهم مخلوقون من أصل واحد. حتى كرر هذا المعنى القرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلنه أحمد في مسنده في حجة الوداع، قال نبينا صلى الله عليه وسلم معلنا للناس جميعا: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فإذا كان الأصل واحدا فلما الكبر؟ وإذا كان المنشأ واحدا فلما الاستعلاء؟ وإذا كان الأصل واحدا فلما يحتقر بعضنا بعضا؟ فإذا شرع الإسلام وبين وأكد وحدة الأصل، وبين أن الناس منشأهم وأصلهم واحد، أصلهم آدم وحواء، كما أعلن الله في قرآنه أنه خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى، وأنه سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل لا ليتعاركوا وإنما ليتعارفوا. ثم شرع الإسلام لهذه الإنسانية من العبادات ما يكونون جميعا فيه على ألفة واتفاق. شرع الصلاة التي تجمع الناس ولا تفرقهم، شرع الزكاة التي تجمع الناس ولا تفرقهم، شرع الصيام الذي يجمع الناس ولا يفرقهم، شرع الحج الذي يجمع الناس ولا يفرقهم. ولم نعرف عبر تاريخ الإسلام صلاة تخص الأغنياء وصلاة أخرى تخص الفقراء، ولم نعرف عبر تاريخ الإسلام حجا يخص أو مكانا للحج يخص به الأغنياء ومكانا آخر يخص به الفقراء. فشرع من العبادات ما يجمع الناس معا وما يؤلف بين قلوبهم. وأعلن القرآن الكريم أن المعيار الذي ينبغي أن يتفاضل به الناس ليس في المال وليس في الجاه وليس في الحسب ولا في النسب، وليس مما يجري بين الناس، حتى إنهم لا يتفاضلون بالمساكن والأملاك والسيارات والعقارات، لكن قال الله جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل التقوى هي المعيار. فشرع دين الله جل جلاله من الأحكام ما يضمن للناس أن يتآلفوا، وما يضمن للناس أن يتحدوا، وما يجمع الناس ولا يفرقهم، حتى إنه ألف بين الناس في أحكام القضاء. لما صرخت المخزومية وأهم قريشا شأنها، قالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ ثم انتدبوا لهذه الشفاعة أسامة
ابن زيد رضي الله عنهما، فأراد أسامة رضي الله عنه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترجوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال قولته الخالدة صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بهذه الأحكام استطاع الإسلام أن يثور على هذه الطبقية، وندب الناس إلى أن يتجاوزوا هذه العنصرية حتى يجتمع شأن الناس على ما يحب الله وعلى ما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوحد صفنا وأن يتوب علينا. توبوا إلى ربكم واستغفروه.

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن هذه اللوثة الأخلاقية التي يعبر عنها في عرف العلماء بالطبقية أو العنصرية أعلن عنها في كثير من الأمم قديما وحديثا، ولا أرى بعض الناس في هذا الزمان الذي نعيشه إلا أنهم قد ورثوا هذه اللوثة، لذلك يحتاجون إلى أن يثوروا على سلوكهم، ويحتاجون إلى أن يصححوا حياتهم، ويحتاجون إلى أن يراجعوا قلوبهم، وأن يعرفوا موقفهم من خلق الله. فإن الله جل جلاله لما أعلن معيار التفاضل بين الخلق قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أكرمكم عند الله أغناكم ولا أعلاكم منصبا ولا أكثركم مالا ولا أشهركم في الناس، وإنما جعل معيار التفاضل هو التقوى فحسب. وهذه التقوى من حصلها حصل الخير كله، لذلك ينبغي أن نركن إلى هذا المعيار ونقيس إليه حياتنا ونقيس إليه أعمالنا. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي حولت تعاليم وتوجيهات القرآن إلى واقع يحياه الناس، كثير من المواقف التي تؤكد أن الطبقية والعنصرية ليست مما يرضى الله، وأن الطبقية والعنصرية من ميراث الجاهلية. في صحيح البخاري رضي الله عنه أن أبا ذر جرى بينه وبين بلال خلاف، وفي هذا الخلاف يكون ما يكون من تجاوز. في ثورة الخلاف قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال: يا ابن السوداء، في كلمة، في إشارة أو في استعلاء وغمز له بلونه. وشكى بلال رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا كان موقف رسول الله مع أبي ذر السابق للإسلام، والذي هاجر والذي جاهد والذي كان له قدم صدق عند ربه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول من؟ يقول ذلك لأبي ذر ولم يشفع له سبق الإسلام ولا قدم الصدق التي تلقى بها الملائكة. إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيهه للخلق أجمعين، قال: إنما إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من

0: الدنيا أو على أنهم من رتبة ثانية. نحتاج يا عباد الله إلى أن نوجه السلوك إلى ما يرضي الله، وأن نصحح العقيدة، وأن نوقن أن الله جل جلاله ما أمر بأمر ولا حكم بحكم إلا وفيه نفعنا، إلا وفيه فلاحنا، إلا وفيه صلاح حالنا. أسأل الله جل جلاله ألا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم انزع من قلوبنا كل كبر، انزع من قلوبنا كل كبر واستعلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والاستعلاء. اللهم وفق أغنياءنا للجود والشكر، ووفق فقراءنا للصبر والعفاف. تب علينا يا رب العالمين حتى نتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وفق طلاب المسلمين أجمعين. اللهم وفق طلابنا ونجحهم يا أرحم الراحمين، وحقق لهم أمانيهم، وحقق لهم أمانيهم، وأعطهم يا رب سؤلهم، واحفظ يا رب دماء المسلمين في كل مكان. كل عبادك الضعفاء والمساكين، اللهم كل عبادك الضعفاء والمساكين، اللهم كل عبادك الضعفاء والمساكين. عباد الله قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: أقيموا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزارة الخارجية احتفلت بمرور 200 عام على تأسيسها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد مدبولي اعتزاز الدولة بالدور التاريخي للوزارة في حماية المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر، فيما شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أن المناسبة تجسد الإرث العريق للدبلوماسية المصرية وتجدد الالتزام بمواصلة خدمة الوطن. وشهدت الاحتفالية تكريم أسر شهداء وزارة الخارجية إلى جانب افتتاح متحف الدبلوماسية المصرية الذي يضم وثائق ومعاهدات ومراسلات تاريخية توثق أبرز محطات السياسة الخارجية المصرية على مدار قرنين. المهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل أمام جمهور الركاب غدا السبت في المسافة بين محطة استاد القاهرة حتى محطة المشير طنطاوي لتشمل 6 محطات جديدة. وبذلك يكتمل تشغيل الخط بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بإجمالي 22 محطة، فيما يتم تشغيل الرحلات يوميا من 6 صباحا حتى 9 مساء. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على بلدتي النبطية وبيت يحون في جنوب لبنان بعد تحليق مكثف للطيران الحربي في المنطقة. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده خلال مواجهات من مسافة قريبة في جنوب لبنان. كوريا الجنوبية أعلنت مغادرة 8 سفن إضافية مضيق هرمز، وقالت إن 5 سفن أخرى لا تزال في المنطقة وعلى متنها 47 من أفراد الطاقم. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق. الحكومة الفنزويلية رفعت القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. جاء ذلك بعد أن دعا مسؤولون في الأمم المتحدة حكومة فنزويلا إلى تخفيف القيود لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة عقب الزلزالين اللذين أسفرا عن وفاة وإصابة المئات. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي ووزير الاتصالات رأفت هندي عقدا اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري. تم خلال الاجتماع الإشادة بالتعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص التحول الرقمي والتأكيد على أن المنصة تمثل إضافة قوية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميا. رياضيا، وضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم، يلتقي في 10 مساء منتخبا العراق والسنغال كما يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

0: حوالي 30 عام كانت مصر واقفه جنب مصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
1: تلاتين يونيو، إرادة شعب.
2: في قلب رحلة البناء التي انطلقت منذ 30 يونيو، لم تخفل الجمهورية الجديدة عن حقيقة أن قوة الدولة في العصر الحديث تقاس بمدى قدرتها على امتلاك ناصية التكنولوجيا والتحول الرقمي. لقد وضعت الدولة نصب أعينها بناء سيادة تكنولوجية تتجاوز مجرد الاستهلاك، لتشمل تأمين البنية المعلوماتية وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة قاطرة التحول الرقمي في شتى المجالات. إن هذا التوجه الاستراتيجي نحو الرقمنة ليس ترفاً، بل هو الحصن المنيع الذي يحمي مقدرات الوطن ويضمن كفاءة أداء المؤسسات، ويعكس إدراكاً عميقاً بأن المستقبل يكتب بلغة البيانات والتقنيات الحديثة، لتمضي مصر بخطى ثابتة نحو مصاف الدول التي تصنع مستقبلها بأيدي أبنائها، مدعومة بتخطيط علمي يواكب تحديات القرن 21.
1: 30 يونيو، إرادة شعب.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 99 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 99. الراديو

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح كوباية شاي مظبوطه.

10 الصبح على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: المهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل أمام جمهور الركاب غدا السبت، وذلك في المسافة من محطة استاد القاهرة حتى محطة المشير طنطاوي لتشمل 6 محطات جديدة. وبذلك يتم تشغيل الخط بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بإجمالي 22 محطة، فيما يتم تشغيل الرحلات يوميا من 6 صباحا حتى 9 مساء. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة المستوطنين صباح اليوم مسجد الرأس بالخليل بالضفة الغربية وأغلقته أمام المصلين، وذلك بعد الاعتداء على من فيه ومنع إقامة الصلاة بالمسجد. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على بلدتي النبطية وبيت يحون في جنوب لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده خلال مواجهة من مسافة قريبة في جنوب لبنان. فنزويلا رفعت القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. جاء ذلك بعد أن دعت الأمم المتحدة حكومة فنزويلا إلى تخفيف القيود لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة عقب الزلزالين اللذين أسفرا عن وفاة وإصابة المئات. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي ووزير الاتصالات رأفت هندي عقدا اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري. تم خلال الاجتماع الإشادة بالتعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص التحول الرقمي، والتأكيد على أن المنصة تمثل إضافة قوية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميا. رياضيا، وضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بكأس العالم لكرة القدم، يلتقي في 10 مساء منتخبا العراق والسنغال، كما يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

I don't know what to do.

ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإيراني في 6 من صباح الغد في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بالمونديال. الصحف الإسبانية تسلط الضوء على لقاء مصر وإيران وتشير إلى أن المنتخب المصري على موعد مع كتابة التاريخ في كأس العالم. العراق يلتقي السنغال والنرويج تواجه فرنسا في 10 مساء. منتخبا إسبانيا وأوروغواي يلتقيان في 3 من فجر السبت، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا السعودية والرأس الأخضر. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يقدم احتجاجا إلى الفيفا بشأن إلغاء هدف للمهاجم فينيسيوس خلال مباراة البرازيل أمام اسكتلندا، والتي انتهت بفوز الصامبا 3 دون مقابل في الجولة الأخيرة من دور المجموعة.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: راديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبع، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أنا اللي وصلت الأول يا معجولة.
4: وما جام سيدي المعجولي، أنا اللي وصلت قبل منك يا ضلالي.
3: كده ها، يبقى لازم نرجع للفار.
4: دي عشان الفار بيلعب في عيبك.
5: بس بس بس بس بس، انت وهي بطلوا خناق، بتتخانوا على ايه منك لها؟
3: حضرتك ندهت لنا يا مدام صفصف. انا ومعجولة هنتعارك على مين اللي وصل هنا الاول.
5: الله، هو سباق. اسمع انت وهي، انا قررت التخلص من حاجات كتير هنا في العمارة، حاجات ملهاش اي لازمة.
6: يا ابني يا ابني يا موسى، هو انا كل ما اشوفك عليك بتعيط؟
3: اصلا انا دمعتي قريبه يا حاتم بيه، وقلبي قلبي خسايه.
6: انت يا جعفر، ده انت كنت من مطارات الجبل، ده انت قتال قتل اصلا.
3: تفتكر يا بيه في مستشفى تقبل انها تشغلني عنديها دكتور؟
6: دكتور؟ الناس بتطلع لفوق في الوظائف يا جعفر، وانت تتاخر وتنزل مرتبه.
3: طب تعرف مدرسة تشغلني عنديها مدرس؟
6: دكتور ولا مدرس؟ هو انت اساسا بتعرف تفك الخط؟ وبعدين انت ناوي تسيب الشغل هنا يعني؟
3: لا يا بيه، اصل الست صفصف هي اللي كرشتني.
5: انا؟
3: قالت لي انها ناوية تخلص من حاجات ملهاش لازمة في العمارة.
5: يبقى الكلام صح، انت اكتر واحد مالكش لازمة، مش في العمارة وبس، ده في الكوكب كله كمان. ايه، انا اطرد جعفر؟ هو صحيح كسلان ويومه بسنة، بس انا ما قلتش كده.
6: امال هو جاب الكلام ده منين بس؟ ده قال انك قلتي له انك ناوية تخلصي من حاجات ملهاش لازمة.
5: بصي يا حتوم، انا قصدي في شوية كراكيب كده في الشقة وحاجات قديمة ناوي يرميها.
6: وبقى عشان مخه تخين وزنخ فما فهمش. لا لا، خلاص خلاص خلاص، انا هفهمه هفهمه.
4: لو النبي يا بيه، خليه كده، خلي دمه ينشف شوية وركبه تخبط في بعضيها.
5: ليه بس يا معقولة؟ ده جعفر غلبان.
4: مين؟ من يخت اللي غلبان ان شاء الله تتمتعي، ديه تعبان. أنا قلبي عليك يا ستي، وخلي بالك خلي بالك يا بي، طول ما جعفر فاهم انكم هتمشوه هيمشي زي القالب، تقولوا له يمين يروح يمين،
6: تقولي له شمال هيروح شمال. طب والله فكرة حلوة يا بنت معقولة.
5: المهم دلوقتي أنا عاوزة تريسيكل، مطلوب تريسيكل لنقل الكراكيب.
4: والنبي عسل، انا عمري ما سمعت كلمه تريسيكل دي حلوه كده منك الا ست صفص.
6: شوف يا جعفر، انت دلوقتي على المحك.
3: ها؟
6: ايوه على المحك زي ما قلت لك، ومعرض في اي لحظه انك تترفد، لكن انا هتصرف.
3: ربنا يخليك يا حاتم بيه، ولا يترفد لك بواب ابدا،
6: بس بشرط تسمع الكلام. تلمع عربيتي كل يوم وببلاش، وكل اسبوع تجيب لي دكر بط من البلد، وتطلع كل يوم تحكي لي حكايات قبل النوم.
3: طب مش عاوزنا حميك حمية العيد بالمرة كمان يا بيه؟
6: لا انا ما بستحماش في العيد.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: خلاص يا ست جيشتة، لمينا كل حاجة، والتريسيكل جيه وجاهز هو وفريري.
5: برافو عليك يا معقولة، فكريني أصرف لك مكافأة بس مع إيقاف التنفيذ.
4: ليه؟
5: ادخل يا اسطى فريرة.
7: صباح الفل، عدم لا مؤاخذة.
5: ايه ايه ده، هو انت ست؟ اسطى تركب تريسيكل ست؟
7: التريسيكل ده بتاع جوزي عدم لا مؤاخذة، لكن عمل حادث خايش بتريلا عدم لا مؤاخذة، اضطريت انزل انا مكانه واشتغل عشان بيتي وعيالي عدم لا مؤاخذة.
5: طيب ومش بتتعبي يا فريرة عدم لا مؤاخذة؟
7: بتعب طبعا عدم لا مؤاخذة، بس التعب ده اهون من زلة مد الايد يا ست الكل. فين الكراكيب عدم اللامؤاخذة؟
4: اهي عدم اللامؤاخذة، هنشيلها سوا. اصل احنا ضحكين على جعفر البعيد جوزي ومفهمينه انه اترفد.
5: ربنا يعينك يا فريرة، انا كمان هشيل معاكم، انا نازله وراكم اهو.
6: مريضة ليه مش شايف شغلك؟ انت رسكلي لافل على عربيتي ده.
3: دقيقة يا بيه، دقيقة واشيله من مكانه. حقك عليه بيه، مسحب فيه.
7: انا جاي اهو اشيل التريسيكل عدم اللامؤاخذة.
3: سته هتركب تريسيكل؟ عشنا وشفنا.
7: الا قول يا بلدينا، ما تعرفش فين التروبش اللي اسمه جعفر؟
6: دي بتسألي عليه ليه يا ست انت؟
7: اصل كلهم فوق ضحكين عليهم فاهمين انه هيرفضوه عشان يلعبوا بيه شوية. الله الله، هو الراجل ده بيعمل كده ليه؟ بيع عدم اللامؤاخذة.
6: اصل عدم اللامؤاخذة ده التروبش. قصدي جعفر. خلاص يا جعفر. الحقيقة يا صفصف. صفصف.
5: نعم.
6: جعفر عرف كل حاجة.
5: عرف. اتفضل يا جعفر، دي مفتاح شقتي، اسكن انت فوق وانا وحاتم حنبات تحت بير السلم.
3: ايه وجدي، تعالوا بقى
6: هغسل لك عربيتك كل يوم وببلاش.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمه.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: المهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل أمام جمهور الركاب غدا السبت، وذلك في المسافة من محطة استاد القاهرة حتى محطة المشير طنطاوي لتشمل 6 محطات جديدة. وبذلك يتم تشغيل الخط بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بإجمالي 22 محطة، فيما يتم تشغيل الرحلات يوميا من 6 صباحا حتى 9 مساء. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة المستوطنين صباح اليوم مسجد الرأس بالخليل بالضفة الغربية وأغلقته أمام المصلين بعد الاعتداء على من فيه ومنع إقامة الصلاة بالمسجد. الرئاسة اللبنانية رحبت بالإعلان الصادر عن الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، واعتبرت بيروت أن تلك المبادرة تعكس الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. إيران حذرت مما اعتبرته ترتيبات غامضة فيما يتعلق بالمرور من مضيق هرمز بصفتها دولة مشاطئة للمضيق، وقالت الخارجية الإيرانية إنه لا يمكن ضمان العبور الآمن في المضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو اتخاذ قرارات تتجاهل التنسيق مع طهران. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير بميناء الدخيلة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الإيرانية في 6 من صباح الغد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 9090.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير. 30 يونيو إرادة شعب.
3: منذ عام 2014 شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الطاقة، تحولت خلالها من دولة تعاني من عجز كهربائي إلى مركز إقليمي للطاقة. بدأت الطفرة بإطلاق أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء في تاريخ مصر، وهو إنشاء 3 محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بقدرة إجمالية 14.4 جيجا وات، وتم تشغيلها في وقت قياسي عام 2018. كما توسعت الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي يعد من الأكبر عالميا بقدرة تتجاوز 1.6 جيجا وات. وفي مجال طاقة الرياح أنشئت محطات عدة في جبل الزيت وخليج السويس. وفي السنوات الأخيرة دخلت مصر بقوة مجال الهيدروجين الأخضر بتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتنفيذ مشروعات واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليارية، كذلك الاتجاه نحو إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية عبر إنشاء محطة الضبعة النووية. أيضا تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، ما مكن مصر من استئناف تصدير الغاز وتحقيق فائض تجاري في هذا القطاع. إنجازات وضعت مصر على خريطة الطاقة العالمية وفتحت الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت ختام الجولة 15 للحوار البرلماني المصري الأوروبي. تناول الحوار سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومتابعة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. الرئاسة اللبنانية رحبت بالإعلان الصادر عن الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. واعتبرت بيروت أن تلك المبادرة تعكس الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. إيران حذرت مما اعتبرته ترتيبات غامضة فيما يتعلق بالمرور من مضيق هرمز بصفتها دولة مشاطئة للمضيق. وقالت الخارجية الإيرانية إنه لا يمكن ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو اتخاذ قرارات تتجاهل التنسيق مع طهران. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 589 قتيلا ونحو 2980 مصابا. على جانب آخر، وصلت موجة الحر القياسية اجتياح أنحاء واسعة من أوروبا وسط توقعات باستمرارها لمدة أسبوعين إضافيين، فيما أسفرت درجات الحرارة المرتفعة عن مئات الوفيات خاصة في إسبانيا. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير بميناء الدخيلة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الإيراني في 6 من صباح الغد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
2: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: بدءا من الغد يبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء يوميا لخدمة جمهور الركاب. مونوريل شرق النيل يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، ومع الاتوبيس الترددي السريع BRT في محطة المشير طنطاوي، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة. العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت ختام الجولة 15 للحوار البرلماني المصري الأوروبي. تناول الحوار سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومتابعة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لحيا شمال قطاع غزة. الرئاسة اللبنانية رحبت بالإعلان الصادر عن الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. واعتبرت بيروت أن تلك المبادرة تعكس الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 589 قتيلا ونحو 2980 مصابا. على جانب آخر، وصلت موجة الحر القياسية اجتياح أنحاء واسعة من أوروبا وسط توقعات باستمرارها لمدة أسبوعين إضافيين، فيما أسفرت درجات الحرارة المرتفعة عن مئات الوفيات خاصة في إسبانيا. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير بميناء الدخيلة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الإيراني في السادسة من صباح الغد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
3: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير. تلاتين يونيو، إرادة شعب.
4: مصر في عهد الجمهورية الجديدة شهدت تحولا عمرانيا استثنائيا شكل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، حيث تجلت الطفرة العقارية كأحد أبرز إنجازات الدولة التي جعلت من تجربتها نموذجا يحتذى على المستوى العالمي. مصر اعتمدت بتوجيه من القيادة السياسية على خطة متكاملة شملت تطوير الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر مع توفير أراض تناسب جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مبادرات ضخمة حظيت بقبول واسع. لم تقتصر النهضة على البناء فقط، بل شملت تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي دعما لمدن عمرانية جديدة بلغ عددها 61 مدينة تمتد على مدى مليوني فدان ويقطنها أكثر من 11 مليون نسمة، مع قدرة استيعابية مستقبلية تفوق 80 مليون نسمة، كما تضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان واستثمارات متوقعة تزيد على 200 مليار جنيه. ثقة المستثمرين برزت بتزايد الطلب على الأراضي بنسبة تفوق 42% وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توسع كبير في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. إنجاز عظيم يؤكد قدرة الدولة على صناعة مستقبل عمراني مزدهر يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمران والاستثمار العقاري.
3: 30 يوليو إرادة شعب.

غنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. Yeah.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: اعتبارا من الغد يبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل لخدمة جمهور الركاب من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء يوميا. مونوريل شرق النيل يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، ومع الأتوبيس الترددي السريع بRT في محطة المشير طنطاوي، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة. العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت ختام الجولة 15 للحوار البرلماني المصري الأوروبي. تناول الحوار سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومتابعة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة وسط قطاع غزة. الرئاسة اللبنانية رحبت بالإعلان الصادر عن الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية بشأن السعي لتشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد انتهاء مهمة قوة الاتحاد أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، واعتبرت بيروت أن تلك المبادرة تعكس الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 589 قتيلا ونحو 2980 مصابا. على جانب آخر، وصلت موجة الحر القياسية اجتياح أنحاء واسعة من أوروبا وسط توقعات باستمرارها لمدة أسبوعين إضافيين، فيما أسفرت درجات الحرارة المرتفعة عن مئات الوفيات خاصة في إسبانيا. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الأصول الاستراتيجية التي يمتلكها قطاع البترول ويسعى لتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها. جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال لمتابعة جاهزية وكفاءة منظومة التشغيل بالمصنع. ورياضيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم، يلتقي في 10 مساء منتخبا العراق والسنغال، كما يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: بلدي يا عم وارضي.
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
4: مصر ام الدنيا.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90.

0: كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمل الأغاني والمهرجانات والشعبي والشهيصة كلها. يا مساء الشهيصة، عاملين إيه يا ولاد؟ وحشتوني من امبارح والله. كم التعليقات والفيدباك كله اللي جالي في حلقة امبارح، قد كده الحلقة كانت جميلة. عارفين أقولكم على حاجة، أقولكم على سر كده، سر المهنة. يعني احنا بقالنا سنين وسنين بنعمل الحمد لله يا رب برامج وحلقات بس أحيانا كده في حلقات بتعلق. يعني مثلا، يعني أنا معلقة معايا حلقة مثلا في الراديو هنا، الراجل بتاع إسماعيلية اللي كان متخانق مع مراته وأنا قدرت أصالحه، والناس وقفوا على الكورنيش ودوا فلاشر بالعربية وقابلوه وخدوه وراحوا طلعوا بيه على أهل مراته وصلحوه كده. فالحادثة بتاعت إسماعيلية دي لن أنساها لغاية دلوقتي، وفي ناس تحكيها لي وفي ناس وأنا قاعدة افتكرها وأحكيها. برضو حلقة امبارح كم المسجز اللي جات لي، وانتي مالك يعني، على كلمة انتي مالك دي قد ايه كنت مبسوطة امبارح ان الحلقة كانت حلوة. وساعات احنا كمذيعين كده ايه بيطلع مننا كده ايه الزبد، عارفين يعني بيبقى في حلقة كده الواحد بيبقى بيتكلم فيها حلو او طلع معاه فكرة حلوة، ودي بتبقى وليدة اللحظة. يعني بيبقى ايه حاجات كده لطيفة بتخرج من المذيعين يعني. فالمهم امبارح الحلقة كانت عن ايه بقى، كانت على الناس الحشرية، الناس البكسة، فكانت لطيفة. لو انتوا عايزين تكملوا الحلقة يلا بينا. طبعا النهاردة الماتش الساعة 6 صباحا، يعني ماتش المنتخب الوطني، فيعني قلوبنا كلها معاه ونفسي نفوز برضو النهاردة ونكسر الدنيا كده كالعادة. فالناس كلها بتحضر نفسها النهاردة ان يبتدوا يروحوا يشوفوا الماتش فين. في ناس متجمعة في البيت، في ناس متجمعة في كافيه معين، في ناس متجمعة عند صحابها. المهم في الآخر ان احنا هنبقى صحيين الساعة 6 صباحا ونشجع منتخبنا وندعي، لان اكيد كل الملايين دي بتدعي في نفس اللحظة، فربنا بيوفقنا يعني. فربنا يوفقنا يا رب ويوفق المنتخب النهاردة الساعة 6 صباحا في الماتش النهاردة. طيب تعالوا بقى ايه امسي على كل حبايبي الموجودين معايا على الواتساب. مساء الفل يا قلبي، انا منى من اسكندرية، بتابع البرنامج من شهر وحبيتك حب السنين. بصي الجملة دي يعني دخلت في قلبي كده، رشقت. اعمل ايه دلوقتي، فعلا بقيتي واحدة من العيلة. يا روحي يا منى ببوسك والله العظيم. دي اول رسالة معايا على الواتساب. مساء معطر برزاز بحر اسكندرية على احلى امي، حبيت امسي عليكي اسكندراني رومانسي. يا اسكندراني، ايوه وحطيت لي صوره بقى الشاي والكورنيش. الله على اسكندريه واهل اسكندريه، اهلا وسهلا بالاسكندرانيه حبايب قلبي. الحمد لله على السلامه يا بنت الحلال. كابوريا بيمسي عليكي، والمصنع كله واحد واحد بيمسي عليكي. مسيلي على ابو زياد وياسين ابني، وياسين ابني. كابوليا معاكي ويوم الجميل بعد اذنك اغنيه. حاضر مساء الفل يا كابوليا، ومساء الفل يا شقو حبيب قلبي، مساء العسل. مساء الهنا يا امي الدهشنه، بيمسي من المنزله دقهليه، اهلا وسهلا باهل الدقهليه. تعالى يا مايكل، عملت طول وسط الرسائل، انا نقيتك ما تزهقونيش دي النهارده ولا امبارح، فهمني بس. مساء الخير استاذه ايمان. ابراهيم من سوهاج بيمسي على حميد ومريم وزمزم، سوهاج واهل سوهاج. يا هيمة اهلا بيك، ومسيلي على كل اهلنا في سوهاج. مساء الخير يا ايمو بن لادن، بيمسي عليكي من محافظه بني سويف، وعايزين تشجيع للمنتخب. يا ريت اغنيه حكيم نص ملعب قلبي. انا مش عارفه الاغنيه دي بس يعني هي اسمها كده. ابراهيم من سقارة، ابراهيم من سقارة انت كاتب لي من سوهاج بس بتقولي لا ابراهيم من سقارة. حاضر، سوهاج وسقارة عيني الاثنين. فرصة الناس تصلي الفجر وبعدين يتفرجوا على الماتش وريت الفوز لمصر. الحج منعم، يا حج منعم عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الحج منعم يعني طنطا واهل طنطا بلد الابطال. احلى مسا عليك يا استاذه ايمان مختار وحش الراديو، يوم جميل. انا عمر هتهوت قريب الدلجمون مركز كفر الزيات. عمر كفر الزيات ماشي. المهم عمر صباح الفل يا عمور، وحشتينا يا امي، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير واحلى صحه يا رب. انا ام نيلي وفيروز وكنزي، وسلميلي على ابو كنزي. يا سلام، ده احلى مسا لابو كنزي ابو العيال الغالي. انا احمد حمدي بمسي على مصطفى ابني، يوم كان بكتابه يوم 5/7، واقول له الف مبروك وقبال عندكم جميعا. بمسي على مصطفى، يا مصطفى العريس اللي معانا مصطفى، الف مبروك يا مصطفى، الف مليون مبروك. طب يلا بينا بقى نبتديها ايه؟ باغنيه للعرسان والعرايس كده يعني، عشان في نص الحلقه هنسى. يا مصطفى الف مبروك يا مصطفى، يلا بينا حظك حلو، يلا بينا. وبقيت عريس، بقيت عريس، احلى مصطفى واحلى عريس. يلا اي حد عريس معانا النهارده ولا هيبقى عريس الاسبوع ده ولا الشهر ده يبعت لي يلا عشان نبارك له. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والاس ام اس على 199، الواتساب على 010-490-90-4. يا نور يا سيدي العرسان، يا مصطفى يا مصطفى يا احلى عريس، وزغروته كمان، يلا بينا. ايه الدلع ده يا ساسه؟ ايوه ما في ناس قرف كده، ده عريس قرفته حلوه.

مايكل بيقول لي بيمسوا على بعض على معاكي على البرنامج عشان تبقي معاهم على الحلوة والمرة، عشان لما يعملوا مشاكل يجولك برضه عشان تبقي معاهم. يعمل ايه يا عم مايكل؟ يلا مش مهم.

في رسالة شكلها داخلة على جواز لسه. رسالة من أجمل برنامج، ريت تقولي المي سعيد أنت أحلى وأجمل وأرق وأطهر إنسانة في الدنيا، من أحمد عاطف. من أحمد عاطف لمي، شكلنا داخلين على جوازة يا عم أحمد.

عبد الحميد رمضان بيقولك ان شاء الله هنكسب 2-0 ورايح العاصمة. عبد الحميد رمضان عريس الليلة وعايز اغنية محمد رمضان نمبر 1. عبد الحميد انت عريس يا عبد الحميد يا بودي.

0: الأغنية يفوت مع إيهان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صبح

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

مازال 90 الراديو 90 هواها مصري كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 هذا البرنامج برعاية شاي تفريح

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواجه نظيره الإيراني في 6:00 من صباح الغد، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب بلجيكا ونيوزيلندا، وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمونديال. الصحف الإسبانية تسلط الضوء على لقاء مصر وإيران، وتشير إلى أن المنتخب المصري على موعد مع كتابة التاريخ في كأس العالم. العراق يلتقي السنغال، والنرويج تواجه فرنسا في 10:00 مساء. منتخب إسبانيا وأوروغواي يلتقيان في 3:00 من فجر السبت، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب السعودية والرأس الأخضر. والاتحاد البرازيلي لكرة القدم يقدم احتجاجا إلى الفيفا بشأن إلغاء هدف للمهاجم فينيسيوس خلال مباراة البرازيل أمام اسكتلندا، والتي انتهت بفوز السامبا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم.

الأغنية يفوق مع إيهاب مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايل من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: جرب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعوني. وقولي بتسمعوني منين؟ ناس كتير قوي مسافرة وناس كتير على الطريق واللي بيقضوا الويك اند وناس كتير بتستعد ان هي هتعمل ايه الساعة 6 الصبح، هتروح تفرج على الماتش فين. فيعني كلها أجواء خروج وحاجات لطيفة. أفكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 218-10-866 والواتساب على 010-490-94، SMS على 199 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. عايزين تشوفونا وتسمعونا على الابليكيشن اسمها الراديو 90 90، يلا نزلوها على الموبايل. واحنا غير دلوقتي ما اتكلمناش في الموضوع، بس ماشي اوكي زي ما انتوا عايزين. قولولي النهارده تجهيزاتكم ايه وبتعملوا ايه. عنبر تاني، هنروح للعنابل تاني. انا فرح الاسبوع اللي جاي بقول لمراتي الاولانية انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. ايه ده؟ طب ازاي يا جدع؟ بطريقة عادل امام. وبقول لمراتي التانية انت عمري وربنا ما يحرمنيش منكم، يا اجمل حاجة في حياتي واحلى مسا على احلى امام مختار في الدنيا، هاني تايجر. ايه ده بقى؟ ازاي يعني؟ ايه يعني؟ ايه بقول لمراتي الاولانية انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك وبقول للتانية انت عمري؟ انت عارف انت بعت الرسالة دي لمين يا هاني ولا ايه؟ انت مدرك انت بعت الرسالة دي لمين؟ ملكوش دعوة اللي انتوا سامعينه ده، ملكوش دعوة بيه، ده راجل قادر. ويعني والله اعلم عنده ظروف بقى ولا ايه، مش عارفة. ايه يا ايمو، انت مش بتشجعي المنتخب ولا ايه؟ مسيلي على بشبش وعايزين نسمع اغنية ايه؟ مش فاهميها دي. وايه اللي مخليك بتقولي انت مش بتشجعي المنتخب؟ ده انا من اول دقيقة بنقول الساعة 6 وهنروح ونشجع وهتفرجوا فين؟ ايه الاتهامات الغريبة دي؟ ايه يا ايمو انت؟ طب تاني احنا نفس الرسالة. تعالى يا مايكل، تعالى يا مايكل شوف لي حل في القصة دي عشان انا تعبت. بيقول افراح كتير يا رب ما يكونش نفس مصير سعيدة وبندق. بيقول لي هاني ده قلبه جامد، معلش ما عرفكيش يا استاذ. يا ده بعت لنا يا مايكل، ده قلبه جابه وبعت لنا الرسالة دي الأولانية والتانية. ده فاضل يقول لي التالتة كمان، هقول لها ربنا ما يحرمني منك يعني. ماشي. أنا في مشروع جواز. بجد ادعيلي أنا ومي. والله أنا بحبك قوي يا أحلى مي في الكون، أنا أحمد. ماشي، ربنا يعني ربنا يخلصها لكم على خير. يكملها لكم على خير. ده مشروع جواز أحمد ومي. ماشي، بصراحة جاحد هنروح. ماشي، مش هينفع اقول بقى الاخيره. ماشي، ان شاء الله فوز منتخب مصر 2-0 على ايران. عمرو هتوت الاهلاوي، عمرو هتوت الاهلاوي ان شاء الله 2-0. ستلانا، هي دي ستلانا بابا؟ بالطه يا حبيب قلبي، بالطه يا بابا مش بالته، ستلانا ازاي يعني؟ ماشي، سلام. حاضر. رسائل كتير. مصورني وانا جوه الاستوديو على الابلكيشن، شفتوا بقى الابلكيشن بتشوفوني صوت وصوره منوره الاستوديو 90 90 دايما يا روحي. مين بقى؟ مساء الورد على مذيعة السعاده، اجمل ورقي من مختار، ايقونه البهجه والفرح والسعاده، بحبك حب السنين والله. عايز اغنيه بهاء سلطان، في ورده هنا بتشبه لك، ودي هداء ليكي يا قمر. هاله هنداوي، يا هاله يا قمر يا روح قلبي، بس الكاب طبعا مش مخليكم شايفين وشي، وانا حاطه وشي جوه التابلت. ماشي. طبعا مايكل بيضحك كالعاده، احنا بنعلق على ماتش دلوقتي. عبد الحميد رمضان، عريس طبعا، تكاتب عريش مش عريس، المفروض مني ان انا فلتر في وقتها. يوم 2/8 وعايز اغنية محمد رمضان نمبر 1. هو عشان عريس هيبقى نمبر 1 يعني؟ طيب واحلى مسا على محمد عبد الله يعني وزيكا سبايدر مان، اهلا وسهلا. فين الرسائل يا غاليه؟ طب يلا فين الرسائل اهي. بنصور على وحش الراديو امام مختار، الود ودي نسمع صوتك ليل ونهار، وبقول 90 90 نمبر 1 وده افضل اختيار. سعيده بتقول لك اه، دي نودي اللي بعتها طبعا، سعيده بتقول لك انها مهما تكون تعبانه بتسمعك. واهداء للاست عبد العزيز زكي موقف سيدي جابر وصاحبتي شيماء القائد جوهر. يا نودي يا نودي، ايوه، وحط لي بوست بقى عليه علم مصر بيقول مع كل بالاغنيه يفك، نقول يا رب الفوز لمنتخبنا. الله عليكي الله عليكي، بعتيهولي بقى ده، بعتيهولي عندي انا. مساء الفل يا استاذه ايمان، ان شاء الله مصر تكسب والاسماعيلي دايما في القلب. علي محمد الاسماعيليه، اهلا يا علي. اسماعيليه والدراويش حبايب قلبي قلب القلب. احلى مسا ايمان، احلى مسلسل ايمان، لا اكيد احلى مسا على ايمان. كل سنه وانت طيبه يا استاذه منوره 90 90، لو سمحتي عايزين اغنيه عصام صلصه واحمد شيبة والف شكر. علي الصعيدي، يا علي يا علي، حاضر. عايز ايه يا مايكل؟ وما فيش حد ينصح الارسان دول. لا ما فيش، انا سايباهم لغايه ما يتهوروا. يلا بينا نسمع رحمه محسن وحفله تنكريه، وبعديها حضر لكم بقى ايه عصام صلصه. يلا بينا يلا بينا. انا الزمان ياما دغدغني. تحيه خاصه للعرسان اللي معانا النهارده.

0: كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار.
1: يلا جهزوا نفسكم بقى لجاي رضا البحراوي، وبالمرة عايزين تسمعوا رضا البحراوي. يمكن أغير اختياراتي اللي

مايكل بيقول لي يا استاذه ايمان الفضول هيموتني والله، سمعت حضرتك امبارح بتقولي ان هتكوني معانا في برنامج عدد ايام اكتر، والنبي احنا بنتنشا على خبر حلو لو فيه قولي لنا بقى، مش انا والله ده الفضول. ان شاء الله في الخريطه الجديده ان شاء الله قريب، فيري سون يعني قريب جدا.

صاحب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مظبوط.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: اعتبارا من الغد يبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل لخدمة جمهور الركاب من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك من 6 صباحا وحتى 9 مساء يوميا. مونوريل شرق النيل يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط 3 للمترو في محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، ومع الأوتوبيس الترددي السريع BRT في محطة المشير طنطاوي، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة. العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت ختام الجولة 15 للحوار البرلماني المصري الأوروبي. تناول الحوار سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومتابعة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز في أعقاب إطلاق 4 مسيرات هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن 1 المسيرات أصابت سفينة شحن كبيرة وألحقت بها أضرارا بالغة. دولة الإمارات أعلنت نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تنفيذ عملية تبادل شملت 320 أسيرا بواقع 160 أسيرا من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسرى الذين أفرج عنهم عبر الوساطات الإماراتية منذ اندلاع الأزمة إلى 7791 أسيرا. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الأصول الاستراتيجية التي يمتلكها قطاع البترول ويسعى لتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها. جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال لمتابعة جاهزية وكفاءة منظومة التشغيل بالمصنع. ورياضيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم يلتقي في 10 مساء منتخبا العراق والسنغال، كما يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثورة 30 يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.
2: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح

0: كل بالأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار. والنهاردة الجمعة يعني أجازة، يعني هابي ويك إند لكل اللي بيسمعوني. قولولي بقى بتسمعني منين وعايز تسمع إيه؟ إيه الأغنية اللي بتخليك تفك وأنا سمعها لك؟ طيب نروح للواتساب. أحلى مسا على أحلى مذيعة في الدنيا. عايزة مسي على أبويا الحاج إبراهيم، ومسي على عم هاني تايجر، ومسي على عم أسامة وعم محمود. أحلى مسا عليكم جميعا. سعيدة عايزين نسمع أغنية أنا الدنيا البوسي. هي لسه سعيدة هتشغل له أنا الدنيا؟ ما خلاص إحنا برجناه الدنيا كلها يا نودي. خلاص الدنيا مقضية. بس أنا عايزة أطمن على بندق، يعني بندق بعد كل الاحتفال اللي اتعمل عليه ده أخباره إيه؟ يعني هل عايش حياته عادي كده؟ ويعني دالي اسكندرية كلها بتشاور عليه. يا عيني عليك يا بندق. أنا الدنيا لبندق لسه. سلميلي على سعيدة. أحلى مساء عليك يا أستاذة إيمان وأحلى راديو 90 90. إن شاء الله فوز مصر 2-0. وعايز أسمع أغنية مصر أحمد حمدي عكاشة. والله حاضر، أنا هشغل حاجات حلوة كده. حاضر حبيبتي وقلبي وعقلي، مش عايز أقولك أنا كان نفسي أكلمك من زمان قوي، بجد بحبك قوي قوي قوي. وعايز أسمع مهرجان خده من عمر سنين لحودة بندق وتيتو. أنا مش عارف المهرجان ده عندي ولا لا، بس هشوف. هو مايكل عمال يهدي النفوس كده ليه؟ هو شكله متجوز على فكرة. لا مايكل مش متجوز، أنا ياسمين. لا يا ياسمين مش متجوز، بس هو عنده خبرة المتجوزين. تسألنيش ازاي يعني. لو سمحتي ردي على رسالتي. أديني برد اهو. والدي الله يرحمه كان بيحب يسمعك جدا، وكان كل خميس وجمعة كان بيقول لي وبيفكرني بميعاد البرنامج عشان نسمعك سوا. ادعي له النبي يا إيمو. ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه يا رب. ومسيلي على أحمد حكومة. أحمد حكومة هو اسمه كده؟ أهلا وسهلا، تعظيم سلام. بندق بيتحايل عليها عشان يرجع لها وسعيدة رفضت. طب ما دام بيتحايل الراجل عشان يرجع تشغل له أنا الدنيا؟ إيه ده؟ ايه الشخصيه الفظيعه دي؟ ليه الجمدان ده؟ خلاص كفايه. لو الولد عرف بغلطته وبتاعه وبيعتذر، خلاص نعديها. عديها يا فوزيه، عديها ماما، عديها. والله العظيم انا بسمع راديو 90 90 عشانك. والله استاذه ايمان مختار برنسيس الراديو. عمرو هتوت الاهلاوي. يا موره يا موره حبيبي يا موره. والله اللي بتوحشنا على طول كباكا، وعم محمد سعد وعم حسين وعمر بيمسوا عليك يا عمر. تسلمولي يا رب. على فكرة الراجل اللي متجوز ثلاثة ده الراجل جاحد والله بقى. يعني ايه يتسائل هو في السؤال ده؟ يعني نسأله. ايوه لو مش موجودة اغنية ساسا كله سابني بقيت لوحدي. انتوا عارفين بقى، بصوا انتوا بتقولولي كلمات الاغنية والمفروض ان انا بقى ايه اخمن الاغنية. بس الاغنية دي عشان انا بحبها قوي وعارفاها جدا، اسمها عرفافي عامل مغامر. شوفوا بقى صعبة ازاي بس انا حافظاها. حاضر دي رصاصة. كله سابني بقيت لوحدي. وطيب السلام عليكم استاذة ايمان، حبيت حبيبة قلبي بيرو من اسكندرية المعمورة. بمسي عليكم. وفرح ابن اختي هيثم على خلود يوم الحد اللي جاي. عقبال كل الحبايب. تعالي يا بيرو يا بيرو، احلى زغروته دي ولا ايه؟ والف مليون مبروك لهيثم، والف مليون مبروك لخلود، واحلى ارسان دول ولا ايه؟ بتقول زغروته كل جمعه للارسان المره دي. بحبكم والله وما تنسوش رسائلي. يا بيرو يا بيرو سلميلي على كل اهلنا في اسكندريه. احلى زغروته. صباح الفل على امي. والنبي يا امي ما تخليش حد يتكلم في موضوع المروحه. حاضر. ما انا ما اتكلمتش اهو، يعني انت اللي بتفضح نفسك بنفسك. يعني انا ما جبت سيره المروحه النهارده. تعالوا سكة مع اللي حافظ السكة، أحلى مسا على المايسترو البرنسيسة أحلى إيمو في الدنيا أبو عمار، بيمسي عليك من إسماعيلية يا إيمو، إسماعيلية والدراويش حبايب قلب قلبي. طيب مايكل بقى، أنا قلبي دق دق لصابرين، دي الأغنية أنا مش فاضلكو أحمد شيبة، أنا هموت وأشوف الخريطة الجديدة. وبيضحك، والله يا ياسمين أنا من زمان بسمع الأستاذة وبروح محاكم الأسرة، فتلاقيني كرهت الجواز بس مش قادر إيه أخم بالشماتة في المتجوزين. تسمعوش كلام مايكل يا جماعة، الجواز دي حاجة حلوة والواحد بيكمل نص دينه، بس أهم حاجة في الجواز إن إحنا نختار صح، نختار اللي شبهنا، نختار اللي شبهنا إزاي، شبهنا في المستوى الاجتماعي والثقافي والفكري، إزاي أعرف أتكلم معاه، مش أختار حد أعرف أتكلم معاه حتى أعرف أتخانق معاه، لأن الخلاف برضو بيبين أصل البني آدم. فالجواز حلو بس يكون بالعقل، يعني أختار بالعقل مش القلب بس، فيعني أنا رايح فين ومع مين. الجواز ده بالظبط كده عامل زي الطريق، يعني انا مسافر مسافه طويله جدا، هختار مين هيركب معايا العربيه او مين هيركب معايا القطر، فهيبقى دمه خفيف ولا لا، هيبقى بخيل هيعزمني على حاجه في القطر ولا هيقضيها جعانه لغايه ما اوصل لاخر الطريق، حنين ولا جاحد. فالموضوع طريق طويل، فلازم اختار مين اللي هيشاركني الطريق ده، لكن في الاخر الموضوع لطيف، يعني مش حاجه وحشه، يعني جواز يعني عيلة يعني أسرة يعني ولاد حلوين يشاركونا حياتنا وسعادتنا، حاجات حلوة يعني. كفاية كده بقى ولا إيه؟ مش هعرف أقول أكتر من كده. حلو. فتحي مصطفى كامل، يلا نتدلع، يلا بينا.

ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفوق على الراديو 90 90. وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. وانا بهدي الاغنيه دي بقى للراديو 90 90 رقم واحد وعم المجال.

0: عايز اقول بقى ان الباشا بيفضل باشا. سبيشال ريكوست الباشا مصر اللي بيسمعنا دلوقتي، باشا مصر وعم المجال كله.
1: شوات البلد والباقي فلسطين.

طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: صاحب الأغنية يفوز مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه مكملين وكل بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار. وأفكركم تاني بطرق التواصل. طبعا بضحك على رسائل مايكل بس عشان تبقوا فاهمين يعني. موتني نقص عمر. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا والأسماس على 199. الواتساب على 010-400-90-90-4 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. كنتوا طالبين بقى أغاني للمنتخب وتشجيع بقى. بصوا أنا الأغنية اللي بتخليني بجد نبض قلبي يدق كده, حس أن أنا عايز أنزل جوه الملعب وأغنيها مع اللعيبة, يعني أغنية حمادة هلال والله وعملوها الرجالة. بجد مش معقول الأغنية دي, مش معقول الأغنية دي. في الماتشين اللي فات أنا كنت بتغذى عليها. يعني نكسب من هنا نجيب أول جول يقول والله عملوها الرجالة. والله رجالة بجد, رجالة منتخب مصر اللي وروا العالم كله إن هم رجالة مصر, أسود الأرض في مصر. تعالوا نسمعها بقى كده ويعني إيه نتشبع حماس. النهاردة الماتش يا جدعان الساعة 6 صباحا, كله هينزل وكله هيتفرج وكله هيشجع بلده ومنتخب بلده.

والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. والله يعني مش لاقي اموت جنب الاغنيه دي بصراحه، يعني هو مدها المفروض ما اشتغلش بعديها حاجه، بس يعني على وضعك يعني، يا رب نفضل على وضعنا كده وكسبانين والنصر دايما معانا ان شاء الله يا رب.

يا عم العالم، يا عم الناس، اهدأ لعم الناس كلهم، بشتنا. يلا بينا بقى. عم الناس بيقول لكل الناس على مين؟ على بابا. تعال.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: صاحب الأغنية يفوز مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بسرعة بسرعة بسرعة وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بجد كانت حلقة حلوة قوي، يعني مبسوطة بكم المشاركة اللي معايا من أول دقيقة لآخر دقيقة، وربنا ما يحرمني منكم أبدا، ودايما مبسوطين ومشهيصين في كله. والأغنية يفك انبسطوا، فيش حد واخد منها حاجة. الواحد ما بيصدق يلاقي لحظة يفك فيها شوية وينبسط شوية، يسمع أغنية تعجبه يعني تخليه كده برا المود النكد والزعل فيعني عايز أقول إن الواحد دايما يبص المشكلة كل حاجة وليها حل، بس بتاخد وقتها، مفيش حاجة ملهاش حل، فندي الموضوع وقته. والزعل في الآخر الزعل بيعي، يعني ما بقاش الزعل دلوقتي حاجة لطيفة خالص، يعني نحاول على قد ما نقدر ما نزعلش، نحاول نبص المشكلة بشكل مختلف، أكيد هنلاقي لها حل بس وإحنا هادين. الخناق ما بيجيبش أي حل، أخد الحق حرفة زي ما بيقولوا، يعني لازم تفكر عشان تعرف تاخد حقك. الموضوع مش فتوانة ولا بالعنف، الموضوع بالتفاهم والهدوء، نهدى ونفكر عشان نعرف نحل مشاكلنا. خلصت حلقتنا النهاردة، وأشوفكم بقى زي ما انتم عارفين إن الخميس اللي جاي أجازة رسمي، فهشوفكم الجمعة اللي جاي إن شاء الله على خير. وبشكر كل اللي كانوا معايا من أول دقيقة لآخر دقيقة، وكنتوا معايا في كله بالأغنية يفك، ودايما بكون معاكم إيمان مختار كل خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90. وما تنسوش هننام بدري ونقوم نصلي الفجر ونستنى الماتش ونشجع مصر ومنتخب مصر، وإن شاء الله النصر لمصر بإذن الله.

ماشي بالرجل وحش طول حتشخلي الجيبة كتعدي والكل بالحضن حياخدوه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت منذ قليل مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. كان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق يقضي ببدء انسحاب جزئي لجيش الاحتلال من جنوب لبنان. من جانبها وضعت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل بأنه خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز في أعقاب إطلاق 4 مسيرات هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن إحدى المسيرات أصابت سفينة شحن كبيرة وألحقت بها أضرارا بالغة. الأزهر الشريف أعرب عن خالص تعازيه لفنزويلا وشعبها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن مئات القتلى وألاف المصابين والمشردين. وناشد الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الإنسانية سرعة تقديم الدعم الميداني ومساندة فرق الإنقاذ في انتشال العالقين تحت الأنقاض وتوفير المأوى للمتضررين. دولة الإمارات أعلنت نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تنفيذ عملية تبادل شملت 320 أسيرا بواقع 160 أسيرا من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسرى الذين أفرج عنهم عبر الوساطات الإماراتية منذ اندلاع الأزمة إلى 7791 أسيرا. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أعلن بدء إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر بالتعاون مع مجموعة صاني الصينية بالتزامن مع إقامة مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. ورياضيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم يلتقي في 10 مساء منتخبا العراق والسنغال، كما يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090. 30 يونيو، إرادة شعب.
1: في إطار رؤية استراتيجية متكاملة نفذت القيادة السياسية جهودا نوعية لإحياء السياحة كقاطرة للتنمية وواجهة حضارية تعكس هوية الدولة المصرية، جهود أثمرت عن طفرة غير مسبوقة في عام 2024، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح في أعلى رقم بتاريخها بإيرادات بلغت 15.3 مليار دولار بزيادة 9% عن عام 2023 رغم ما يشهده العالم من تحديات. وجاءت هذه القفزة مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية السياحية، أبرزها المتحف المصري الكبير أحد أكبر متاحف الآثار في العالم ومشروع ممشى الأهرامات الحضاري، إلى جانب إحياء مسار العائلة المقدسة من سيناء إلى دلتا النيل وتطوير مساجد آل البيت في قلب القاهرة لتأكيد هوية مصر كأرض جامعة للثقافات والأديان. المنتجات السياحية المصرية تنوعت بين الثقافية والدينية والشاطئية والعلاجية ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً عبر جذب شرائح جديدة من الزوار وتعزيز الاستدامة. النهضة السياحية بالجمهورية الجديدة لم تقف عند المقاومات السابقة، بل أطلقت العنان لمشروعات أثرية في كل ربوع مصر وتجمعات سياحية جديدة تغطي سواحلها كافة. فالسياحة في مصر نهضة تبنى على التاريخ وتتحرك بثقة نحو المستقبل.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: مهارات. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: حافظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: اعتبارا من الغد يبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل لخدمة جمهور الركاب من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك من 6 صباحا وحتى 9 مساء يوميا. مونوريل شرق النيل يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، ومع الأتوبيس الترددي السريع بي آر تي في محطة المشير طنطاوي، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة. مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير إيهاب مصطفى أكد أن السودان يتحمل تبعات أزمة مفتعلة، محذرا المجتمع الدولي من الاكتفاء بدور المتفرج أمام معاناة السودانيين. جاء ذلك في كلمة السفير المصري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في السودان. العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. كان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق يقضي ببدء انسحاب جزئي لجيش الاحتلال من جنوب لبنان. من جانبها وصفت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل بأنه خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز في أعقاب إطلاق 4 مسيرات هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن إحدى المسيرات أصابت سفينة شحن كبيرة وألحقت بها أضرارا بالغة. الأزهر الشريف عرب عن خالص تعازيه لفنزويلا وشعبها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن مئات القتلى وألاف المصابين والمشردين. ونشد الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الإنسانية سرعة تقديم الدعم الميداني ومساندة فرق الإنقاذ في انتشال العالقين تحت الأنقاض وتوفير المأوى للمتضررين. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أعلن بدء إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر بالتعاون مع مجموعة صاني الصينية بالتزامن مع إقامة مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. ورياضيا، منتخبا العراق والسنغال يلتقيان حاليا كما يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: خطر مش حاجه معلش دي خطر
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويعزون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية، ومن وقت بداية كأس العالم بقى برنامجنا بيهتم بكأس العالم فقط، في أجواء مونديالية جميلة جدا بنعيشها، والأجواء طبعا زادت حلاوتها أجواء المونديال مع فرحتنا بمنتخبنا بالفوز الأول في تاريخنا في المونديال على منتخب نيوزيلندا، وتكمل بكرة إن شاء الله بالتأهل وأول مجموعة إن شاء الله المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، أمريكا وكندا والمكسيك، عشان منتخبنا والكرة المصرية بإذن الله تكتب سطر جديد كمان في تاريخنا بالتأهل للدور الثاني، وكمان بإذن الله أول المجموعة السابعة. طيب أنا السيناريوهات كلها لمباراة الساعة 6 صباحا، مباراة منتخبنا أمام المنتخب الإيراني، تعال أقولك عليها سريعا. الفوز طبعا بأي نتيجة بيضمن لينا التأهل بالمركز الأول بسبع نقاط، وشوية وهقولك الاحتمالات كلها للمواجهات في دور الـ32 بإذن الله. التعادل يبقى معانا خمس نقاط، وإحنا دلوقتي فارق الأهداف بالنسبة لنا زائد 2، احرزنا اربع اهداف ودخل في مرمانا هدفين، 4-2، يبقى احنا زائد 2. في نفس التوقيت بلجيكا هتلعب مع نيوزيلندا، لو حصل التعادل اتعادلنا بقى معانا خمس نقاط وبلجيكا معاها نقطتين، وطبعا طبعا من المحتمل النسبة كبيرة جدا ان هي تكسب نيوزيلندا، لكن هتكسبها كام؟ بلجيكا احرزت هدف ودخل في مرمانا هدف اللي هم كانوا في مباراة مصر، معناها ان فارق الاهداف عندها صفر، فبتتكلم على هدفين، يبقى احنا لسه اول، ده في حالة ان احنا تعادلنا مع ايران. لو احرزت ثلاث اهداف واحنا تعادلنا مع ايران كده تصبح بلجيكا هي المركز الاول واحنا نروح للمركز الثاني، ده طبعا في حالة تعادلنا. في حالة المكسب ملناش دعوة باي حد واحنا المركز الاول وبسبع نقاط باذن الله، يكون هو ده السيناريو المكتوب لنا باذن الله، وطبعا بإذن الله ما نخسرش عشان ما ندخلش في أي حسابات بقى ولا معادلات مع المنتخبات اللي معاها أربع نقاط. جدول المركز الثالث موجود وفي أكتر من منتخب معاه دلوقتي أربع نقاط في المركز الثالث، بتتكلم عن السويد، بتتكلم عن البوسنة، وبتتكلم عن الإكوادور كمان اللي فازت في مفاجأة كبيرة على المنتخب الألماني وهكذا، فأنت عندك أكتر من منتخب معاه أربع نقاط، فمش عايزين لا قدر الله نخش في هذه الحسابات وهذه المعادلة المعقدة جدا جدا جدا. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اقولك على الاحتمالات في حالة ان احنا طلعنا مركز اول او تاني او مركز تالت، دي الاحتمالات المؤكدة، الاحتمالات اللي هنواجهها في دور الـ32 باذن الله، وربنا يكتب لنا التوفيق من دور لدور باذن الله. في حالة المركز الاول ان احنا نكسب النهاردة باذن الله او نتعادل وبلجيكا ما تكسبش بتلات اهداف، هيكون الاحتمال الاول بالنسبة لنا ان احنا نواجه كوريا الجنوبية اللي هي في المركز التالت اللي تلقت الخسارة امام جنوب افريقيا في مباراتهم التالتة 1-0، هيكون ده الاختيار الاول بالنسبة لنا، لكن كوريا معرضة ان هي تخرج من البطولة بالتلات نقاط اللي معاها، فلو كوريا خرجت من الحسابات، خرجت من معادلة التأهل بالمركز الثالث، هنروح الاختيار الثاني على طول للمجموعة السابعة، المجموعة اللي فيها اسبانيا وكابفيردي وأورجواي والسعودية، والنهاردة كابفيردي معها نقطتين والسعودية معها نقطة، هيلعبوا الساعة 3 بالليل، واللي هيفوز منهم هيبقى بنسبة كبيرة جدا جدا هو ده اللي رايح في سكة المركز كام، المركز التاني او التالت في المجموعة، وممكن أورجواي، يعني المجموعة دي على وجه التحديد اللي ممكن نواجه منها منتخب في حالة عدم تأهل كوريا الجنوبية هي مجموعة معقدة جدا، يعني انت بتتكلم اسبانيا معاها اربع نقاط، أورجواي معاها نقطتين، وهتواجه اسبانيا ممكن تخرج النهاردة، اسبانيا تكسبها وتودع أورجواي النهاردة، كابفيردي معاها نقطتين والسعودية معاها نقطة، نتمنى الفوز لأشقائنا طبعا في المملكة العربية السعودية، ففي هذه الحالة ممكن يوصلوا لأربع نقاط يبقوا في مركز تاني، كابفيردي ممكن تكسب لقدر الله، احنا برضو في القارة الإفريقية لكن بنشجع أشقائنا في السعودية، فممكن يبقوا أربع نقاط بس، في هذه الحالة منتخب السعودي هيبقى في المركز التاني، فهي الموضوع
معقد شوية، لكن كل الأمور هتوضح في خلال الساعات اللي جاية. لو طلعنا مركز أول هنواجه مين؟ لكن الترتيب الفعلي هو الأول كوريا الجنوبية، بعدها المركز الثالث في هذه المجموعة، المجموعة رقم 7 اللي فيها أسبانيا وكاب فيردي وأورجواي والسعودية، أو الاحتمال اللي بعده المجموعة اللي فيها النمسا والجزائر والأرجنتين والأردن، نواجه المركز الثالث فيها. طيب لو طلعنا مركز ثاني في حالة ان احنا تعادلنا مع المنتخب الإيراني والمنتخب البلجيكي فاز على نيوزيلندا بفارق اكتر من هدفين، فاحنا رايحين على طول في اتجاه استراليا، ده مؤكد ما فيهاش اي اختيارات او احتمالات، هتواجه استراليا وبعدها الكسبان هيواجه او رايح في سكة منتخب الأرجنتيني حامل اللقب. مركز ثالث، لو طلعنا مركز ثالث برضو الموضوع نسبته كبيرة جدا، هتروح تواجه منتخب سويسرا، منتخب سويسرا أول مجموعته. لو طلعنا مركز ثالث هتروح تواجه منتخب سويسرا في كندا، المباراة هتقام في كندا في الملعب اللي واجهنا فيه المنتخب النيوزيلندي. دي الاحتمالات الأقرب بنسبة كبيرة جدا بالنسبة لمنتخبنا سواء طلعنا أول أو تاني أو مركز ثالث. طيب دي الاحتمالات، يتبقى ان شاء الله ان احنا النهاردة نلعب مباراة كبيرة امام المنتخب الايراني، بقول النهاردة لانها خلاص بعد ساعات، هي الساعة 6 صباح السبت بعد كام ساعة خلاص، فان شاء الله يكون تاني فوز لينا في المونديال، حاجة تاريخية جدا. ولو ما حصلش الفوز التعادل هيكون مرضي جدا جدا بالنسبة لنا، التعادل ممكن يخلينا مركز اول وممكن يخلينا مركز تاني ويبعدنا عن اي حسابات صعبة ممكن نروح لها لو لا قدر الله رحنا للمركز التالت. طيب النهاردة على مدار الحلقة هنتكلم طبعا في مباراة منتخبنا مع المنتخب الإيراني بشكل تفصيلي وفني وتحليلي بشكل كبير جدا، وإحنا بندردش في الأخبار والموضوعات اللي معانا عايز برضو أسألك على توقعاتكم لنتيجة المباراة، مباراة مصر مع إيران، وعايز أسمع توقعاتكم بقى على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904، عايز أسمع توقعاتكم لمباراة منتخبنا. قول لي كمان اللي حابب تشوفه من منتخبنا النهاردة في التشكيل والتفاصيل كلها، أي رأي فني حابب تقوله اتفضل طبعا، وأراءكم فوق دماغنا وبنحب نقولها طبعا معانا هنا في ملوك الكورة. طيب التشكيل على حسب عهدة زميلنا الصحفي أحمد عبد الباسط اللي دايما بيقول التشكيلات لمنتخبنا قبل المباراة بساعات قليلة وبتطلع مظبوطة بصراحة، تحياتنا ليه. التشكيل المتوقع لمباراة منتخبنا أمام المنتخب الإيراني: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، وأحمد فتوح ناحية الشمال، اتنين في قلب الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. في خط الوسط في تغيير، انت طبعا محمد عبد المنعم دخل في خط الدفاع خصوصا ان حسام عبد المنعم هيبتعد عن المشاركة طبقا طبعا للبروتوكول العلاجي لإصابات الرأس 12 يوم وهكذا، فهو لا هيلحق بمباراة النهاردة ولا كمان هيلحق بمباراة منتخبنا ان شاء الله في دور الـ 32. وطبعا إصابة حمدي فتحي وياسر إبراهيم معاه انذار وبكل تأكيد مرهق، فالكابتن حسام فضل ان هو النهاردة يكون قلوب الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. خط الوسط اتنين: مهند لاشين ومحمود صابر، ده اسم جديد برضو دخل في التشكيل النهاردة، نتكلم برضو عنه فنيا النهاردة في أثناء الحلقة. محمود صابر ممكن تستفيد بتسديداته القوية جدا، ومهند شفناه في أول مباراتين متألق جدا جدا في خط الوسط وحائط صد دفاعي عظيم جدا قبل خط الدفاع. تريزيجيه وإمام عاشور وزيكو ومحمد صلاح، خرج كمان من التشكيل عمر مرموش، دي نقطة مهمة جدا برضو لازم نتكلم فيها النهاردة، مرموش اللي لسه مش مرموش اللي نعرفه ولا مرموش مانشستر سيتي ولا الأداء اللي كان بيأديه مع منتخبنا في الفترات السابقة، فالنهاردة هو على الدكة ويشارك إن شاء الله في الشوط الثاني، عايزينه يستعيد مستواه وتألقه ويحرز هدف بإذن الله قبل ما ندخل بقى في دور الـ 32 الأدوار الإقصائية. هنتكلم النهاردة عن منتخبنا، هنتكلم عن كل تفاصيل المباراة إن شاء الله. على الحلقة كمان بتوقيتها لحد الساعة 11 معاكم النهاردة هنتابع مع بعض المباريات اللي بدأت من حوالي تلت ساعة، مباراة السنغال مع العراق ومباراة فرنسا مع النرويج. المجموعة دي شكلها يعني ايه، انت عارف فرنسا والنرويج خلاص هم مخلصين كل حاجة وضمنين التأهل
كل فريق فيهم معاه 6 نقاط، فالموضوع بالنسبة لهم خلصان. السنغال معهاش نقاط والعراق معهاش نقاط، فالسنغال بتطمح ان هي تحقق ال3 نقاط، هي ناقص 3 في فارق الاهداف، فبالنسبة لها ان هي لازم تكسب العراق وبفارق اهداف كبير علشان تحاول تخش في معادلة المركز الثالث. النتيجة دلوقتي 1-0 للمنتخب السنغالي، الهدف في الدقيقة 4 اللي احرزه حبيب ديارة، وفي كمان خلي بالك طرد في المنتخب العراقي، طرد مبكر جدا في الدقيقة 13 لرابين سولاكا لاعب المنتخب العراقي. فالنتيجة دي، ويعني نتمنى التوفيق ان شاء الله لأشقائنا في العراق، هو فرصتهم صعبة بل شبه مستحيلة في التأهل، دخل فيهم أهداف كتير سواء في منتخب مباراة النرويج أو مباراة فرنسا. فالسنغال عينيها على الفوز وبفارق أهداف كبير، وكمان المفاجأة أن الجماهير السنغالية هتشجع منتخبنا في مباراة إيران، لأن مش عايزين حد يخش معاهم في قصة ال3 نقاط، أن لقدر الله إيران تكسب مثلا أو تتعادل معانا يبقى معاهم 3 نقاط، فبالنسبة لهم فوز منتخبنا هيبعد كمان المنتخب الإيراني عن منافستهم في المركز الثالث. فهي دي الأقدار بقى، فيعني أشد المنافسين لينا في إفريقيا السنغال بيشجعونا النهاردة. المهم السنغال متقدمة على العراق 1-0 في الدقيقة 19، وفرنسا كمان متقدمة على النرويج 1-0 بهدف لأحسن لاعب في العالم الموسم اللي فات عثمان ديمبلي في الدقيقة 7. كده فرنسا 9 نقاط لو خلصت المباراة بالفوز. السنغال عندها حسبة معقدة شوية هتبان بقى مع نهاية المباراة ومع عدد الأهداف اللي هيسجلوها النهاردة، هل هيدخلوا في حسبة المركز الثالث ولا هيخرجوا ويودعوا البطولة مبكرا. فزي ما بقولك مع كلامنا النهاردة هتابع معاك النتائج الماتشين اللي بيتلعبوا دلوقتي، فرنسا والنرويج والسنغال والعراق على مدار الحلقة إن شاء الله، لكن تركيزنا وكل همنا على منتخبنا بإذن الله ربنا يوفقه في مباراة إيران ونكون في المركز الأول بإذن الله في مجموعتنا. تعالوا نطلع لفاصل ويلا بينا بقى مع التشجيع والحماس والأغاني الخاصة بمنتخبنا وبالكورة، وبعد الفاصل نرجع علشان نبدأ معاكم حلقة النهاردة في ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. فاصل ونرجع لكم على طول.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم كنت تبعيني
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11:00 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواجه نظيره الإيراني في 6:00 من صباح الغد، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب بلجيكا ونيوزيلندا، وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمونديال. الصحف الإسبانية تسلط الضوء على لقاء مصر وإيران، وتشير إلى أن المنتخب المصري على موعد مع كتابة التاريخ في كأس العالم. 4 أندية أوروبية تراقب مصطفى شوبير بعد تألقه في المونديال. منتخبا إسبانيا وأوروغواي يلتقيان في 6:00 من صباح الغد، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا السعودية والرأس الأخضر. ومنتخبا العراق والسنغال يلتقيان حاليا، كما يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. ملوك الكورة على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90.
1: ونملك الكورة على هوا الراديو 90 90. توقعاتكم لمباراة منتخبنا أمام المنتخب الإيراني الساعة 6 الصبح بكرة إن شاء الله. قل لي توقعك على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-9004. تعالوا نرحب بصديقي العزيز عبد القادر سعيد الناقد والمحلل الرياضي. وصديقي مساء الفل ومنور ملوك الكورة.
2: الفل عليك يا محمود وعلى كل مستمع ملوك الكوره، ودايما تبقى حلقه مميزه معاك.
1: ربنا يخليك يا صديقي. اطلع فاصل اعلاني وكان عثمان ديمبلي جايب هدف، ارجع من الفاصل يبقى جايب هاتريك وكده 4 تجوان محصله عامه في البطوله. ايه اللي بيعمله الراجل ده؟
2: يعني الراجل ضايق امبابي وضايق ميسي وضايق كل الناس اللي بتنافس على الهداف، وضايق هالاند اللي قاعد على الدكه بيتفرج. يعني وصل رقم هالاند النهارده. وخلي بالك ديمبلي مع المنتخب الفرنسي مش هو بتاع الانديه ابدا، مش هو بتاع باريس. يعني هو طول حياته مع فرنسا جاب 7 اهداف. النهارده هو انت بتتكلم في كاس العالم في ماتشين جايب 4 اهداف، وبالتالي يعني توحش المره دي بنسخته الجديده بقى، اول مره يلعب مع منتخب فرنسا وهو مع البالون دور. فالموضوع مختلف جدا الحقيقه، ومنتخب فرنسا يعني هو المرشح رقم 1 و2 و3 للفوز بكاس العالم.
1: صح صح جدا. كمان عايز اقول لسماعه الراديو اللي ما بيتفرجش على المباراه، حاول كده ابقى اتفرج على الملخص، هتلاقي ان هاتريك عثمان ديمبلي النهارده الثلاثه بالكربون نسخه واحده، 3 اهداف شبه بعض بالملي. الكوره بتاعته الشهيره جدا اللي بيعملها في باريس سان جيرمان، يلم الكوره على شماله وارتوف البعيده، 3 تجوان احلى من بعض. فيا صديقي قل لي كده، السنغال متقدمه على العراق 1-0 والعراق اتطرد منها 1، السنغال لازم تكسب بعدد وافر من الاهداف، وكمان يعني عندها امل ان المنتخب الايراني يتغلب النهارده، ما يتعادلوش حتى معانا علشان يفضل عندهم الامل في ان هم يكملوا في كاس العالم بمركز ثالث ب3 نقاط. قل لي كده المنتخب السنغالي ونسخته الحاليه في المونديال، هل تستحق الاستمرار في البطوله؟
2: هو طبعا السنغال اتظلمت الحقيقه في وجودها مع منتخب فرنسا ومنتخب النرويج اللي هو العائد. شفنا منتخب النرويج في تصفيات كاس العالم كان بيعمل ايه في منتخب ايطاليا والمنتخبات الثانيه اللي ما بنحبش نذكر اسمها، اللي كانت معاه في المجموعه كان بيكسب سكورات كبيره وبيكسب ايطاليا رايح جاي وخد العلامه الكامله
1: 24 نقطه.
2: فريق مرعب يعني، ما ضيعش نقطه واحده. كاس العالم ظهر نفس الكلام امام العراق وامام منتخب السنغال، وان كان منتخب السنغال فاق بعد ما استقبل 3 اهداف وحاول يرجع في المباراه لكنه رجع متاخر جدا. النهارده مدرب منتخب النرويج بيريح نجوم منهم طبعا ايرلينغ هالاند على مقاعد البدلاء، لان هو شايف ان هو تاهل خلاص، وفكره ان هو يعني يحرق طاقته علشان يحاول ياخد المركز الاول من فرنسا هتبقى صعبه جدا جدا، وممكن بعد ما يستنفس كل طاقته برضه يخسر مباراه. فهو الراجل لعبها بذكاء شويه، لعبها بعقل شويه ان هو يوفر طاقته للادوار اللي جايه، بما ان فكره انك تكسب فرنسا برضه صعبه جدا، مش للنرويج بس، لاي منتخب في كاس العالم بما فيهم الارجنتين واسبانيا والبرتغال والمنتخبات الكبيره كلها صعب جدا حد يتغلب على المنتخب الفرنسي. فانت بتتكلم السنغال حظها وحش جدا جدا جدا في البطوله دي، انها وقعت في مجموعه صعبه، لكن ما زال عندها امل انها تطلع تاني. كنا نتمنى الحقيقه ان منتخب العراق بما انه منتخب عربي شقيق يحقق فوز النهارده ويحاول ان هو يتأهل من افضل تواليت، ولكن واضح ان السنغال هي اللي ماشيه في هذا الطريق.
1: العراق فرصتها صعبه لان دخل فيها جوان كتير قوي، دخل فيها 7 اهداف
2: بالظبط. هو كمان انت عندك السنغال سالب 3 أو ناقص 3 اهداف،
1: يعني ناقص 3 العراق ناقص 7 او ناقص 6 لان هي احرزت هدف في النرويج.
2: بالظبط مسجله هدف واحد في النرويج في الثلاث ماتشات حتى الان في البطوله. ولكن برضو يعني السنغال كمان موقفها صعب، لان انت بتتكلم دلوقتي حتى الان في ثلاث او اربع منتخبات يتأهلوا عندهم اربع نقاط.
1: صح.
2: الموضوع ثلاث نقاط دي ممكن ما تاكلش عيش قوي في التوالد حتى الان، وخاصه ان انت عندك فارق اهداف سيء جدا. ممكن اعتقد السنغال تستنى لاخر لحظه في نهايه الجولات كلها، وزي ما انت قلت ان منتخب مصر ممكن يقدم لهم هديه، ولكن انا خايف من الهديه دي الحقيقه ان احنا نقدم لهم هديه نلاقيهم في وشنا في دور ال 32، واحنا حظنا مش حلو ابدا معاهم في الفتره اللي فاتت، خاصه مع الجيل دوت، رغم ان احنا عندنا جيل قوي جدا، وشفنا في السيمي فاينال بتاع كاس الامم يعني اتغلبنا 1-0 بشكل مؤسف جدا، خسرنا نهائي كاس العالم نهائي كاس الامم ضدهم، خسرنا تصفيات كاس العالم ضدهم، فلا حظنا مش ماشي معاهم، فما تمناش ان قابل الجيل الحالي ده بالجيل الحالي بتاع منتخب مصر. فاذا كان هيتاهلوا وهنقدم لهم هديه وتاهلوا عشان يقولنا لا، يبقى احنا كده كده ان شاء الله هنكسب ايران، لان خلي بالك احنا اكيد هنتكلم عن الموضوع ده. انا مش عايز ابدا الناس تفكر ان احنا مش لازم نكسب ايران، لان انت فكره انك تاخد المركز الاول في حد ذاته ده انجاز تاريخي، يمكن
1: سطر جديد مع السطور اللي كتبناها في مباراه نيوزيلندا في التاريخ، يعني
2: انجاز عظيم، انجاز عظيم انك تكسب ماتشين في كاس العالم وتتصدر مجموعتك دي، ما حدش عملها في العرب والافارقه، غير نادر جدا جدا جدا ان فريق عربي وافريقي يتصدر مجموعته في كاس العالم. فاحنا مش عايزين نضيع الفرصه دي، وان شاء الله باذن الله مصر كلها مش هقول لك تنام فرحانه، تصحى فرحانه ان شاء الله.
1: طيب تعالى بقى يلا نخش على مباراه منتخبنا امام المنتخب الايراني. تعالى نبدا بايران، ندردش عنها شويه كده من متابعتك ليها في المباراتين اللي فاتوا امام بلجيكا ونيوزيلندا. ايه هي نقاط القوه بالنسبه للمنتخب الايراني اللي لازم نركز عليها النهارده، ونقاط الضعف اللي نلعب عليها وان شاء الله نحقق المكسب؟
2: بص يعني المنتخب الايراني فكرني شويه بمنتخب الجزائر في 2009 والفترات اللي كان فيها متوهج منتخب الجزائر، لازم كان بيتميز ان هو بيلعب يعني بروح وحماس غير طبيعي، بيعوض اي نقص فني عنده. منتخب ايران بيلعب بحماس وبقوه وبشغف، يمكن الظروف اللي دخلوا بيها كاس العالم وان هم ممنوعين يخشوا امريكا عملت لهم تحفيز نفسي زياده عن اللزوم، ويخشوا مباريات مش عايزين يخسروا، حتى قدام منتخب بلجيكا كان هم في نهايه المباراه كان ممكن جدا يكسبوا بعد طرد لعب من بلجيكا، وكانوا اخطر وضيعوا كذا فرصه وسجلوا هدف بالفعل واتلغى بدايه التسلل. امام نيوزيلندا كلنا شفنا نيوزيلندا امام منتخب مصر فريق مش سهل، وفريق يقدر يضايقك ويقدر يسجل فيك، وده اللي حصل مع ايران مرتين، لكن ايران قدرت ترجع في النتيجه وقدرت تاخد نقطه من بلجيكا وتاخد نقطه من نيوزيلندا. فالنهارده ماتش مش سهل ابدا ابدا ابدا، يمكن ده اعتبره اصعب مباراه في المجموعه، لان ايران هو الفريق اللي ما خسرش حتى الان في مباراتين امام نيوزيلندا وبلجيكا، فريق قوي جدا، فريق عنده اسماء كبيره واسماء مهمه في الهجوم زي تارمي مثلا، عنده عناصر سريعه جدا في الهجمات المرتده، عنده الالتحامات والكرات العرضيه بيتميز فيها جدا، ودي مشكله دايما بتواجه منتخب مصر وواجهتنا امام نيوزيلندا بالفعل، الهدف اللي استقبلناه بشكل غريب جدا، فهم مميزين قوي في الحته دي. النهارده الكلام ان ممكن يبقى موجود محمد عبد المنعم او رامي ربيعه عشان الاطوال وعشان العرضيات، ده تفكير كويس من كابتن حسام حسن. فماتش مش سهل ابدا ابدا، ماتش صعب جدا، ما ينفعش منتخب مصر يخش المباراه دي هو مش عايز يكسب، او لو تعادل انا مبسوط، لا احنا لازم نلعب على المكسب، لان انت حتى لازم تبص ابعد من دور ال 32، انت ممكن دور ال 32 مش هتفرق قوي لو طلعت اول ولا تاني، لكن في دور لو تاهلت لدور ال 16 ممكن تلاقي نفسك بتلعب امريكا، او ممكن تلاقي نفسك بتلعب الارجنتين.
1: صح،
2: فانت بتلعب الارجنتين
1: امريكا في حاله ان احنا ان شاء الله نبقى مركز اول، ارجنتين لو رحنا مركز تاني وواجهنا منتخب استراليا.
2: بالظبط بالظبط، يعني الموضوع هيبقى فرصة تكاد تكون لن تتكرر، يعني ان انت منتخب مصر يبقى مرشح ان هو يوصل دور 8 في كأس العالم، يعني دي حاجة احنا ما كناش نحلم بيها الحقيقة، وما فيش اي حد متفائل يحلم ان منتخب مصر يوصل دور 8، لكن الواقع النهاردة بيقول ان احنا لو كسبنا ايران هتبقى فرصتنا 50-50 مع اي منتخب نلعبه سواء في ال 32 او في 16 ان احنا نوصل دور الثمانية. مش هقول لك يعني احنا فرصتنا 70-80، لا احنا زينا زيهم، وده بحد ذاته فرصة عظيمة، ان انت الملعب هو اللي هيحكم، مش حد متفوق، مش هتلعب البرازيل، مش هتلعب اسبانيا، مش هتلعب البرتغال،
1: مش هتلعب ميسي،
2: لا انت هتلعب، مش هتلعب ميسي طبعا، ده نفس على قدك يعني في نفس الافريج بتاعك او نفس المستوى او تصنيف متقارب منك، بالعكس انت تتميز ان انت عندك اثنين لعيبه عالميين، مش كل المنتخبات عندهم اثنين لعيبه زي محمد صلاح وعمر مرموش، نجوم من الدوري الانجليزي الممتاز ومن دوري ابطال اوروبا، فغير اللعيبه المحليين. يعني مش عايز انسى دايما ان احنا عندنا لعيبه محليين في مصر سواء في النادي الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز لو احترفوا الكلام اللي بنقوله من زمان لو تفتكر لو لعيبتنا دي احترفت بره ما كانش تبقى اقل من اي حد، وده اللي اثبته فعلا محمد صلاح وعمر مرموش وقبلهم محمد زيدان والمحترفين كلهم بما فيهم حتى في المنتخب الحالي تريزيجيه كان ليه تجربه احتراف برده جيده جدا في الدوري الانجليزي.
1: طيب على حسب عهدة زميلنا الصحفي أحمد عبد الباسط اللي دايما بيقول تشكيلات منتخبنا الوطني قبل المباريات، فمصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، أحمد فتوح باك شمال، اتنين في قلوب الدفاع منعم ورامي عبد محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وانت اتكلمت عنهم. تعال نروح لوسط الملعب، فبتتكلم على مهند لاشين ومحمود صابر. مهند لاشين المتألق جدا في أول مباراتين لمنتخبنا ودخول عنصر جديد محمود صابر للتشكيل، شايفها ازاي هذه الخطوة؟ هل ممكن الكابتن حسام يكون بيفكر في تسديدات محمود صابر؟ غياب مروان عطية عن التشكيل ده انا شخصيا بيقلقني، لان مروان كان حائط صد في قطع الكرات عظيم جدا جدا، فشايفها ازاي التغييرة دي؟
2: يعني حقيقة انا برضو مش مبسوط من التشكيل ده ابدا، يعني بغض النظر عن تغييرات الدفاع في نص الملعب انت انك تفقد مروان عطيه في ماتش زي ده انت ممكن تدي احساس للاعبين ان احنا يعني الماتش مش 100% عايزينه، يعني او الماتش احنا مش نازلين يعني هنقاتل عليه زي نيوزيلندا او زي بلجيكا، لان احنا تقريبا شبه ضمنيه تأهل بنسبه 99% وان كان الثالث معناه خروجنا بعد كده بنسبه اكبر من دور ال 32، لان انت غالبا هتلاعب فرنسا وكلنا شايفين فرنسا يعني
1: سويسرا يقال ان سويسرا وبعدها فرنسا، دي الاحتمالات.
2: يعني هو طبعا الموضوع معقد شويه، بس انت لو لقيت نفسك تخيل لو لقيت نفسك في مواجهه فرنسا الموضوع هيبقى انتهى بالنسبه لمنتخب مصر، الناس مش تبقى حابه تشوف الماتش اصلا لان اللي بيخسر ثلاثه من فرنسا بيقول الحمد لله دلوقتي.
1: صح،
2: فان احنا ننزل بتشكيل بهذا الشكل وكمان مع قعد عمر مرموش مروان عطيه، يمكن انا اتفهم شويه ان فكره ان هو عنده انذار والراجل خايف ان هو ياخد انذار تاني وبالتالي يغيب عن مباراه دور ال 32 او الدور الثاني في مرحله الاقصائيات، لكن وجوده مهم جدا، كان ممكن يلعب بحرص ويبقى يخرج الشوط الثاني لما الامور تبقى مستتبه اكتر.
1: مش يمكن كمان بيفكر الكابتن حسام في اراحته؟ مروان اكتر لعيب في منتخب مصر في المباراتين كان بيجري وليه معدلات جري رهيبه جدا.
2: طبعا هو اكتر لاعب فعلا جري في المباراه اللي فاتت، اعتقد جري 12 كيلومتر في الملعب خلال مباراه نيوزيلندا، وده بيبين لك قيمته، ما هو مش اي حد يقدر يعمل كده، مش اي حد يقدر يفضل واخد الملعب زي ما نقول البلدي كده زي النحله واخده بشكل دائري وبشكل طولي وعرضي بوكس تو بوكس وبيلعب من الجناح للجناح. فمروان عطيه مهم جدا جدا في منتخب مصر، ووجود مهند لاشين لوحده كرقم 6 دي برضه تقلقك، يعني هو مهند لاشين هيبقى موجود قدامه 2-8 امام عاشور ومحمود صابر، وكلنا بنشوف مع امام عاشور احيانا بيلعب لما كابتن حسام يقلب الطريقه اثناء المباراه ال 4-4-2 امام عاشور بتلاقيه وينج وبتلاقي المرموش اللي هو كان المفروض او تريزيجيه اللي هيلعب جناح بتلاقيه دخل في القلب. فالموضوع الحقيقه هيبقى لسه مش عارفين كابتن حسام عايز يطبق التشكيل ده ازاي على ارض الملعب، لكن في كل الاحوال اعتقد ان وجود مروان عطيه هيبقى مهم في المباراه سواء في الشوط الثاني او وقت ما نحتاج اليه ان شاء الله المباراه، لكن طبعا يجب انه يلعب بحذر وبحرص شديد جدا لان غيابه دلوقتي هيبقى اهون بكثير من غيابه في دور ال 32.
1: خروج مرموش من التشكيل، ومرموش من اكتر اللعيبه في منتخب مصر اللي كانت الجماهير كلها حاطين عليه علامات استفهام على أدائه في مباراة نيوزيلندا وكمان مباراة بلجيكا، هل الغرض من عادته احتياطي النهاردة أو وجوده على دكة الاحتياط إن هو يكون ليه دافع إن هو لما يشارك في الشوط الثاني يحاول يجتهد أكتر، ولا أنت شايف دخول تريزيجيه مكانه بسبب إيه النهاردة؟
2: بص هو كابتن حسام برضه بيعمل حاجة كويسة، يعني هو شاف إن تريزيجيه تألق لما نزل بديل المباراة اللي فاتت وسجل هدف وكان خطير جدا وكان إيجابي أكتر على المرمى وقدر يسجل هدف تاريخي ليه شخصيا ومنتخب مصر، لأن احنا ما عندناش لعيبة كتير بتسجل في كأس العالم دلوقتي تريزيجيه بقى واحد منهم، فهو حسام حسن كافئه إن هو الراجل الناحية التانية مرموش زي ما أنت أشرت بيتعرض للانتقادات لأنه مش إيجابي على المرمى، مش بجماعة بنسبة 2%، مش مركز كمان بنسبة 2%، مش حاسم بنسبة 2% زي ما احنا متعودين عليه مع منتخب مصر كمان مش بس مع مانشستر سيتي او مع الاندية اللي لعب بيها قبل كده زي انتراكت فرانكفورت. فمنطقي شوية ان انت تديله فرصة النهاردة لتريزيجيه، وتريزيجيه مش لعيب قليل، يعني تريزيجيه هو من اعمدة هذا المنتخب ومن اعمدة جيل محمد صلاح وليه علامات بارزة كتير جدا مع منتخب مصر، فكون ان هو يبدأ النهاردة لا هو دي حاجة ممكن تبقى زي ما انت اشرت فعلا حافز قوي لعمر مرموش ان انت الاحسن هو اللي بيلعب. والكلام اللي جالنا من امريكا بعد مباراة نيوزيلندا ان حسام حسن بين الشوطين قال لهم انا مش هنتظر او مش هنظر كتير لفكره الاسماء، وان لازم الاداء هو اللي بيحكم. والكلام اللي طلع في المؤتمر الصحفي قبل المباراه، قبل مباراه ايران، ان هو عنده 26 لاعب اساسي، ما عندوش لاعب اساسي ولاعب احتياطي. فكل الكلام ده بتخلي اللعيبه اللي في الملعب تقلع. يعني انت عندك اول مباراه خرج محمد صلاح ونزل مكانه حمزه عبد الكريم، اذا مفيش اسم كبير يقدر يهز الراجل اللي قاعد بره حسام حسن يقول له او يخاف ان هو يخرجه، اذا حتى لو كان عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، حتى لو كان محمد صلاح ايقونه ليفربول والدوري الانجليزي الممتاز كله، مش ايقونه نادي واحد. فنتمنى ان كل الحاجات دي تثير حافز التنافس شويه عند عمر مرموش وعند كل لعيبه منتخب مصر، وان ما حدش يفكر في نفسه بس، لان برضو بعض اللعيبه احيانا بيبقوا معذورين. انت بتتكلم انك تجيب جون في كاس العالم، لو ما جبتش في الماتشين 3 4 اللي هتلعبهم هتستنى 4 سنين عشان تحاول تاني،
1: وضغط شويه
2: ولا لا. بالظبط، واحنا برضو مش بنروح كاس العالم كل مره، فاكيد كل لاعب نفسه يسجل بما فيهم عمر مرموش، عارف ان ده هيساعده شويه. في كلام كتير بيطلع الفتره دي انه ممكن يروح برشلونه او ان هو يكمل مع المدرب الجديد طبعا لمانشستر سيتي انزو ماريسكا ويبتدي ياخد فرص اكبر. فكل ده اكيد واخد تركيزه، هو عايز يلفت الانظار لانه يسجل هدف، لكن الاداء الجماعي افضل. النهارده الناس كلها بتتكلم على محمد صلاح ان هو بيلعب، وكابتن حسام كمان اشار ليها في المؤتمر
1: الصحفي، اتكلم عنها النهارده.
2: الراجل اللي هو بيلعب في مركز جديد بالنسبه له، اللي هو مركز رقم 10، اللي هو مركز وسط الملعب المتقدم او الفولس ناين المهاجم المتاخر، لعبها احيانا اثناء المباريات مع يورجن كلوب ومع ليفربول قبل كده. لكن هو انت بتتكلم ان هو دلوقتي بيلعب اساسي رقم 10، كان ميسي عندك في المنتخب، انت بتحطه في اي حته في الهجوم والراجل بيتحرك. وشفنا ازاي قدر محمد صلاح يساعد منتخب مصر سواء في مباراه بلجيكا او مباراه نيوزيلندا، كان الحقيقه من افضل اللاعبين في منتخب مصر، وان كان افضلهم كمان في المباراه الثانيه تحديدا امام نيوزيلندا، مش بس علشان الهدف اللي سجله، ولكن لا انت بقيت تشوف صلاح على الدايره، انت حابب الكره توصل له، وحابب ان هو التمريرات اللي طالعه منه ده دور جديد فعلا ممكن يساعد كمان محمد صلاح انه يستمر لفتره اطول، لان كلنا شفنا لاعبين معينين لما بيكبروا شويه في
1: بيغيروا مركزهم،
2: يقل على الخط بيغيروا مركزهم، زي كريستيانو رونالدو اللي تحول من جناح رهيب الى مهاجم اكثر رهبه للمدافعين.
1: طيب زيكو اعتقادي بعد الشوط الثاني اللي قدمه امام نيوزيلندا في مركز المهاجم، عمل جون، احرز جون وعمل اسيست، واعتقد ان التشكيله كده اللي قدامي بتاعت النهارده ان هو هينزل في مركز المهاجم الصريح، صح الكلام ولا ايه رايك؟
2: يعني طبعا واضح كده، لان تريزيجيه اكيد مش هيلعب مهاجم، وصلاح برده مش بيلعب مهاجم، صلاح بيلعب تحتيه شويه، فهو زيكو هو المهاجم الصريح النهارده. وهو حسام حسن قدمه اكتر من مره في الماتشات اللي لعبها حتى الان، الراجل لعب 4 ماتشات مع منتخب مصر وسجل 3 اهداف منهم هدف في كاس العالم. فهو اثناء المباريات دي يا اما بدا مهاجم يا اما لعب اثناء المباراه مهاجم، وبالتالي هو هيكون مهاجم منتخب مصر النهارده. في ميزه بيقدمها زيكو كمان بعيدا عن ان هو حاسم امام المرمى او ان هو موفق امام المرمى، ان هو بيجيد التمرير للقادم من الخلف زي ما عمل محمد صلاح امام نيوزيلندا. التمرير اللي عملها دي مش اي حد يعملها، ده اللي كان بيخلي واحد زي روبرتو فيرمينو البرازيلي مع ليفربول هو الاساسي دايما، رغم انه اقل واحد بيسجل اهداف في الفريق في وجود صلاح ومانيه، لكن علشان هو بيقدر يلعب الوينجين اللي حواليه، علشان بيقدر يخلق مساحه، علشان تمريراته دقيقه جدا جدا. فان شاء الله نتمنى ان افكار حسام حسن النهارده تكون موفقه جدا، ونبتدي نشوف شكل افضل كمان من اللي شفناه في فتره الاستاد منتخب مصر، ونحتفل كلنا بالفوز الثاني بنفس الاحتفال اللي احتفلناه الفوز الاول لمنتخب مصر في كاس العالم، لان برضو مش منتخبات كتير من افريقيا ومن المنتخبات العربيه كسبت مرتين في كاس العالم. فاحنا خلاص بنبتدي واحده واحده نحط رجلينا كعلامات بارزه جدا في بطوله كاس العالم، بعد ما كنا المنتخب العربي والافريقي الوحيد اللي نروح 1934 ضمن 16 منتخب بس من العالم كله علشان نلعب نمثل افريقيا والعرب في كاس العالم. ان شاء الله منتخب مصر يستحق ان هو يكون يعني من علامات كمان افريقيا والعرب في كاس العالم
1: باذن الله، عشان برضو ما يتقالش علينا ان احنا ما ادينالوش حقه، لان هو واحد من نجوم المنتخب مصطفى شوبير. اخر حاجه النهارده وسائل الاعلام الاسبانيه بتتكلم ان ختافي وسيلتا فيجو من الدوري الاسباني بيستعدان لتقديم عروض رسميه للنادي الاهلي لضم مصطفى شوبير. شوبير في المونديال حاجه مختلفه تماما، قول لي رايك.
2: طبعا شوبير مهم جدا، يكون عندك حارس موهوب، مش عايز اقول حارس كبير قوي، لان هو مصطفى شوبير لسه ما اكتسبش الخبرات الدوليه الكفايه ولا مع النادي الاهلي، ولكن هو حارس موهوب، حارس موهوب تقدر تعتمد عليه. شفنا مباراه نيوزيلندا والنتيجه 1-0 شال كرة صعبة جدا، كانت ممكن 2-0 خلاص اللاعبين اللاعبين يقتنع ان هم خسروا المباراة، لكن هو تألق بشكل لافت جدا، ومباراة بلجيكا كمان تألق بشكل لافت جدا قبل كأس العالم، كان افضل لاعب في منتخب مصر امام منتخب اسبانيا. فلما يكون عندك حارس موهوب وموفق في نفس الوقت ده بيدي ثقة للدفاع، بيدي ثقة للفريق كله وللجمهور وللمدرب، فكل الحاجات دي ميزة كبيرة جدا جدا. وزي ما انت ذكرت هو فعلا من نجوم منتخب مصر في البطولة، ان لم يكن يعني لو تختار 3 أو 4 لاعبين نجوم لازم تحط بينهم مصطفى شهير مع محمد صلاح، ونبتدي نفكر بقى الاثنين التانيين اللي يبقوا معاهم مين او الثلاثة التانيين، لكن هو لعيب مهم جدا جدا في منتخب مصر ومميز جدا. اتمنى ان هو يفضل موفق، لان التوفيق يمكن في البطولات دي اهم عامل. شفنا امبارح مانويل نوير الحارس الاسطوري بيخسر المانيا ازاي بهدف غريب جدا، ولولا الهدف ده كان زماننا دلوقتي بنقول ان مصر 100% في دور ال 32، لان كنا هنضمن التاهل ضمن افضل توالت على اقل تقدير، لكن نوير اجلها لنا يمكن عشان نفرح اكتر
1: ان شاء الله
2: في المباراه بتاعتنا، وان احنا نكسب ان شاء الله نتصدر المجموعه. لان انا بشدد برضو على حته ان احنا لازم نتصدر المجموعه، ده في حد ذاته انجاز تاريخي يعني. حتى لو انت لا قدر الله ما توفقتش بعد كده، ده انجاز تاريخي صعب جدا جدا حد يوصل له تاني بعدك، حتى منتخب مصر يبقى صعب جدا يوصل للانجاز ده بعد كده.
1: صديقي العزيز عبد القادر سعيد الناقد والمحلل الرياضي، بشكرك ونورتنا كالعاده.
2: شكرا جزيلا ليك.
1: بشكرك يا صديقي. طيب خلصت الأشواط الأولى من المباريات اللي بتتلعب دلوقتي، فرنسا مع النرويج، تقدم فرنسا على النرويج 3-1، هاتريك لعثمان ديمبلي البالون دور، والسنغال مع العراق، السنغال متقدمة بهدف 1 على المنتخب العراقي الشقيق، والعراق مطلوب منها 1 كمان، خلي بالك السنغال الهدف ده مش كافي ليها تماما، يعني نفترض ان خلصت المباراة بهذا الشكل هنقول للسنغال مع السلامة. السنغال لو هي عايزة تكمل في البطولة بالثلاث نقاط اللي معاها ويكون عندها فرص وحظوظ ان هي تكمل وتتأهل كأحسن توالد، لازم تحرز أهداف تانية، هي ناقص 3 في فرق الأهداف قبل بداية المباراة، فهي محتاجة عدد تاني من الأهداف عشان تدخل في الحسبة بتاعة المركز الثالث. تعالوا نروح لسميعة الراديو اللي كنت بسألهم على توقعاتهم لنتيجة مباراة مصر مع إيران. محمد عبد الله من إسماعيلية رقم آخره 87 بيقول لي إن شاء الله 4-2 لمصر. تعال نكمل تاني، رقم آخره 50 بيقول لي إن شاء الله منتخب مصر يكسب إيران 3-1، حمزة عبد الكريم وصلاح ومرموش. خليك فاكر بقى الرسالة، معاك حسن فتحي من المنصورة السنبلاوين بدل بلد إمام عاشور، تحياتي ليك يا أستاذ حسن. تعالوا نكمل، مين تاني عبد العظيم بيقول 2-1 لمصر. محمد الكينج بيقول ماشي يا محمد، بيقول تعادل. فرح جمعة بتقول 2-0 لمصر. هنداوي هلا الهنداوي بتقول 3-0 لمصر. محمد نصار 2-1 لمصر. محمد عثمان بيقول التعادل. سماح عبد النبي بتقول 2-1 لمصر. محمد حسين بيقول التعادل 1-1. مروة محمد بتقول يا رب التوفيق من عندك يا رب يا مروة. كمان مهاب محمد بيقول التعادل بنسبة كبيرة هو نتيجة المباراة. تحياتي لكل سميعة الراديو اللي بيسمعونا في كل مكان في الدنيا. خلصت خلاص حلقة النهاردة في ملوك الكورة، دعواتكم بقى إن شاء الله من هنا لحد بكرة الساعة 6 الصبح، ربنا يوفق منتخبنا ويكون الفوز من حليفنا بإذن الله، ويبقى معانا 7 نقاط وتأهل تاريخي كأول مجموعة بإذن الله، واللي يجي بقى في دور الـ32 ربنا يوفق منتخبنا ونوصل لأبعد مدى ويفرح شعبنا شعب مصر بإذن الله بكل إنجازات لمنتخبنا خلال الفترة اللي جاية. نتقابل بكرة على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات ملوك الكرة الساعة 10 بالليل، هتلاقونا معاكم. نتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: اعتبارا من الغد بدء تشغيل مونوريل شرق النيل لخدمة جمهور الركاب من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة. مصر تؤكد أمام مجلس الأمن أن السودان يتحمل تبعات أزمة مفتعلة وتحذر المجتمع الدولي من الاكتفاء بدور المتفرج أمام معاناة الشعب السوداني. واشنطن تشهد مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. الاتفاق يقضي ببدء انسحاب جزئي لجيش الاحتلال من جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وساطة إماراتية جديدة تنجح في تبادل 320 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا وترفع إجمالي المفرج عنهم إلى 7791. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن بدء إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر بالتزامن مع إقامة مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. وأخيرا منتخب مصر يواجه نظيره الإيراني في 6 من صباح الغد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: بلدي يا عم وأرضي.
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
4: مصر أم الدنيا.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 30 يونيو إرادة شعب.
5: القيادة السياسية وضعت نصب أعينها الإنسان المصري باعتباره حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة. فجاءت التوجيهات واضحة وقاطعة بأن تكون صحة المواطن أولوية لا تقبل التأجيل، لتبدأ الدولة أضخم ملحمة تطوير في تاريخ قطاع الصحة، قوامها المبادرة الرئاسية والمشروعات القومية والتشريعات التنظيمية والتوسع الأفقي والرأسي في تقديم الخدمة. البنية التحتية الصحية كذلك نالت نصيبا وافرا من التطوير، حيث تم تنفيذ آلاف المشروعات الصحية بين إنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز ووحدات صحية وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية وتوفير الأطقم المدربة. في مقدمة ذلك جاءت مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج فيروس سي والأمراض المزمنة، وأسفرت عن فحص أكثر من 60 مليون مواطن وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي. كما تم تنفيذ أكثر من 1.2 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت من بورسعيد وتوسعت لتشمل عدة محافظات مع تطوير أكثر من 1130 منشأة صحية وبتكلفة تجاوزت 27.6 مليار جنيه. وفي مجال صحة المرأة تم فحص 42.5 مليون سيدة، فيما شملت المبادرة الكشف عن أمراض الأطفال أكثر من 8.3 مليون طالب، إلى جانب فحص السمع لأكثر من 5.4 مليون طفل حديث الولادة. الدولة المصرية نجحت كذلك في التصدي لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، إنجازات تجسد رؤية الجمهورية الجديدة، الإنسان أولاً.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم عن راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية بنواصل الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. هنتابع كيف نجحت الثورة الشعبية في إزاحة الجماعة الإرهابية وما قدمته الثورة في مجالات مختلفة. أيضا هنتابع قراءة خاصة عن تفاصيل نمو صادرات مصر الزراعية بنسبة 300% بعد ثورة 30 يونيو. أيضا في ملف خاص هنتابع تعليق المتخصصين بشأن احتفال مصر بمرور 200 عام على انطلاق الدبلوماسية المصرية في خدمة الوطن والمواطن. ملف آخر هنتابع فيه آراء النواب والقيادات الحزبية بشأن نجاح الشركة المتحدة في إطلاق منطقة الفانزون من أجل سعادة المواطنين والتوعية للانتماء. كمان هنروح لمحافظة الغربية النهاردة ونتابع تطوير الخدمات الحكومية وجهود المحافظة في مكافحة الإدمان. كمان خلال حلقتنا هنروح للملف الرياضي اليومي بعنوان العالم بيلعب كورة، ونتابع الجديد في كأس العالم، ونتابع أيضا التفاصيل الخاصة قبل انطلاق مباراة منتخبنا مع منتخب إيران الساعة 6 صباح يوم السبت. كمان خلال حلقتنا هنتابع هذه التفاصيل، ونتابع كمان إطلاق فكرة منطقة المشجعين في النهر الأخضر في العاصمة الجديدة. هذه التفاصيل وأكثر بعد الفاصل، ابقوا معنا لحد الساعة 12.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وأولى ملفات حلقتنا بعنوان 30 يونيو ثورة المصريين عمران وتنمية وجودة حياة. الرئيس عبد الفتاح السيسي حمى الوطن منذ ثورة 30 يونيو وتم إنهاء حكم الجماعة الإرهابية منذ ذلك الوقت والقضاء أيضا على الإرهابيين والمتطرفين. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل والتحليل لهذه الفترة والرؤية التحليلية لدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق تحياتي لحضرتك على الراديو 90 90.
2: أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي فندم.
1: تحياتي لحضرتك. وإحنا الحقيقة بنعيش في أجواء وأيام ذكرى ثورة 30 يونيو 2013. هي كانت مرحلة سياسية خطيرة في تاريخ مصر. دكتور طارق خلينا نتكلم مع حضرتك عن مشاهدتك ومتابعتك لهذه الصورة. لما نزل الشعب للميادين وقتها لينهي حكم الجماعة الإرهابية وليه يعني رؤية حضرتك ليه شفت الشعب ساند القيادة الرئاسية أو قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد وقتها؟
2: هو بالتأكيد طبعا هي ذكرى مهمة وذكرى تاريخية للأجيال التي لم تعاصر هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر. وكما أشرت وتكرمت لعبة القوات المسلحة دور وسيد الرئيس وقيادة السياسية دور كبير في الوصول إلى هذا الحدث التاريخي وإنجازه، ومحاولة كبيرة كانت وقتها لاستعادة الوطن من هذه الجماعة الإرهابية محدودة الأفق. لم يكن لديهم ما يطرحون، وكانت أغلب تحركاتهم لمحاولة أخوانة الدولة المصرية، وظنوا أن مصر دولة عابرة ليست دولة كبيرة في إقليمها وفي نطاقها السياسي والاستراتيجي. وكان لديهم تصور يعني خاطئ بأنه يمكن أن يمروا من دولة الخلافة إلى من خلال مصر إلى غير يعني مسارات أخرى. وكما تعلمين لم يكن لديهم إيمان بالدولة، بمعنى سواء كان بالنسبة للتعامل مع المهددات الخارجية ومحاولة إقامة كيانات موازية للدولة ومؤسساتها وأجهزتها بصورة أو أخرى. أعتقد أنه استلهام روح هذه الثورة في 2026 مهم أن نقول للأجيال الحالية أن مصر بذلت كثير من المجهودات، الدولة المصرية، القيادة السياسية، القوات المسلحة، أجهزة الأمن، وطبعا بالإضافة إلى حضراتكم الإعلام لعب دور مهم جدا في هذا الإطار. كل هذه الجهات شاركت بطبيعة الحال في استعادة الوطن، استعادة الوطن بكل ما فيه من هذه الجماعة الإرهابية، وبنت مرحلة جديدة لمحاولة تصحيح الأوضاع في الدولة المصرية. لكن الدولة بمؤسساتها بذلت مجهودات كبيرة ودفعت تكلفة عالية كما تعلمي للوصول إلى حالة الاستقرار السياسي والأمني اللي بتنعم الدولة المصرية في هذا التوقيت.
1: نعم الحمد لله. خلينا مع حضرتك يعني ناخد بعض المشاهد أو الملامح للتغيرات اللي حصلت خلال هذه السنوات تقريبا 12 سنة. بنتكلم على نهضة تنموية وشاملة في مصر في مختلف المجالات. يعني رؤية حضرتك ومتابعتك لهذه التنمية أو الرؤية التنموية لمصر خلال هذه المرحلة؟
2: هو كما تعلمي المشروعات التي تم تدشينها منذ حدث الثورة إلى اليوم هي المشروعات الرئيسة التي يمكن أن يعني نسميها مشروع حياة كريمة، مشروع الدلتا. هذه المشروعات بالإضافة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية الأساسية للدولة المصرية بصورة كبيرة، وإعادة تقديم مصر للعالم. يعني في جزء كان مرتبط ولا زال إعادة تقديم الدولة المصرية بمؤسساتها بأجهزتها بقيادتها طبعا إلى العالم مرة أخرى، وإعادة تمركز مصر في دوائرها السياسية والاستراتيجية. الداخل وزلت فيه مجهودات كبيرة سواء بالنسبة للمشروعات الوطنية الكبيرة. وأعتقد أن اليوم المصريين الذين عاصروا هذه المرحلة مدركين بطبيعة الحال بحجم ما تم إنجازه بالفعل، ليس كلاما إنشائيا. يعني تمنيت في مراحل معينة أنه الوزارات والهيئات المعنية تقوم لطلاب الجامعات والمدارس برحلات إلى العاصمة الإدارية إلى المشروعات الكبيرة. أعتقد ده مهم جدا للأجيال الحالية خلال 12 سنة تشوف إيه اللي تحقق حضرتك في الدولة المصرية من إنجازات حقيقية على الأرض، ليس مجرد إن احنا بننوه. وبالتالي ترى الأجيال الصاعدة خلال 12 سنة جرى ما جرى، لأنه احنا بنتعامل مع جيلين حضرتك، جيل ألفا وجيل زد. ربما هذه الأجيال لم تعاصر بعض هذه الأمور، وبالتالي أنا أعتقد إنه محتاجين المزيد من التنويه على حجم الإنجازات الكبيرة الكبيرة اللي مصر قطعتها تغير شكل الريف المصري بسبب مشروع حياة كريمة. يعني شكل نمط الفلاح المصري تغيرت، مشروعات كثيرة اللي تمت في كثير من القطاعات أعتقد مهمة. قدمنا مصر جديدة، إن إحنا بنقدم شكل مصر الجديدة في إطارها، سواء كان بالنسبة لعمليات الاقتصاد، الاستثمار، التنمية المستدامة، المشروعات التي افتتحت في كثير من المحافظات وكثير من القطاعات، كلها بتأكد بطبيعة الحال أن الدولة ماضية في مسارها بفضل القوات المسلحة، بفضل القيادة السياسية الواعية لديها منطق الرشاد الكبير، بالإضافة طبعا إلى أجهزة الدولة، وأركز هنا على الأمن والإعلام لعبوا دور مهم حضرتك
1: خلالها. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا التحليل دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. تحياتي مستمعينا. في نفس الإطار وما بين عام 2014 وعام 2026 هذا العام الجاري، حدثت طفرة زراعية قياسية في عدة مجالات، من بينها تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونمو تاريخي خلال الأعوام الأخيرة مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل. وزير الزراعة علاء فاروق أعلن أن حجم الصادرات الزراعية شهد تصاعد قياسي من عام 2014 وحتى الآن، وقفزت الكميات المصدرة من 2.77 من 100 مليون طن في عام 2014 ووصلت ل 9.5 من 10 مليون طن في عام 2025، سجلت نسبة زيادة استثنائية تجاوزت 300%. كمان أكد وزير الزراعة أن هذا التطور بيمثل إنجاز نوعي بيعكس نجاح الاستراتيجيات القومية في تحويل القطاع الزراعي لركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. السلع الزراعية المصرية نجحت في اختراق ونفاذ تقريبا 170 سوق عالمي حتى الآن، والنصف الأول من هذا العام شهد نجاح لافت بفتح 21 سوق دولي جديد، ومسيرة النجاح متواصلة في ثمرة من ثمار ثورة 30 يونيو. فاصل مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي،

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني ملفات حلقتنا بعنوان الدبلوماسية المصرية 200 عام في خدمة الوطن والمواطن. مصر احتفلت بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومرور 200 سنة على تأسيسها، وهذه هي المناسبة التي جسدت مسيرة لمؤسسة عريقة حملت على مدار قرنين من الزمن رسالة أو رسالة مصر للعالم، وأسهمت في ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالحها وصون أمنها القومي. نتابع المزيد من التفاصيل مع السفير الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير، برحب بحضرتك على هوا راديو 90 90.
2: أهلا يا فندم، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة، وكل عام وأنتم بخير.
1: وحضرتك بكل الخير، تحياتي لحضرتك. بنتكلم على مرور 200 سنة على انطلاق الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. بنتكلم مع حضرتك عن متابعتك أو يعني رؤية حضرتك لما قدمته الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية، وما هي عناوين اللي نقدر نوصف بها ما قدمته هذه المؤسسة العريقة على مدار 200 سنة.
2: أولا هذا الاحتفال أولا في حد ذاته بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية كان احتفالا مهيبا لمؤسسة وزارة الخارجية المصرية العريقة، والذي تشرفت بالمشاركة في حضوره تلبية لدعوة من السيد وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي في مقر العاصمة الإدارية الجديدة. هذا الاحتفال لم يكن مجرد مناسبة تاريخية في تقديري، ولكنه يمثل إعلانا عن استمرارية مؤسسة وزارة الخارجية المصرية العريقة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين ورعاية المصريين في الخارج. وهذه المؤسسة التي لعبت دورا محوريا في بناء مصر الحديثة والحفاظ على مصالحها وتحقيق الأمن القومي المصري وصنع وتنفيذ عملية السلام، خاصة في ظل التحولات التي نلمسها الجيوسياسية الخطيرة المتشارعة التي نعيش في إطارها. والواقع أن أهمية الدبلوماسية المصرية بتزيد باعتبارها إحدى أدوات القوة الشاملة للدولة المصرية، بما يعزز قدرة جمهورية مصر العربية على حماية أمنها القومي وتوسيع وتنويع مشاركاتها الدولية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
1: لو قدرنا سيادة السفير ان احنا يعني نلخص مجهودات وزارة الخارجية الأخيرة في الفترة الأخيرة من جهود مختلفة ومتشعبة الحقيقة، سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. متابعة حضرتك لدور الدبلوماسي المصري في هذه الأونة الأخيرة،
2: يعني الدور الدبلوماسي المصري الحقيقة يعني بنلاحظ أنه هو نجح في دوائر مختلفة، سواء كان في إطار الدائرة العربية، الدائرة الأفريقية، الدائرة الأسيوية، الدائرة الإسلامية، أيضا

0: عمر السلام إذا جاز التعبير في شرم الشيخ، وما أسفر عنه عن تشكيل مجلس سلام ووقف إطلاق النار حتى الآن في كما يلاحظ في هذا الإطار. أيضا استضافة مصر العديد من الجلسات الحوار ما بين القوى الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة في جمهورية مصر العربية لتحقيق التوافق الفلسطيني. أيضا نجحت مصر في هذا الإطار في إطار الدائرة العربية في حشد التأييد الدولي لاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتعاون، خاصة في إطار التعاون مع فرنسا والتعاون مع المملكة العربية السعودية وإنجاح مؤتمر الاعتراف الدولي في هذا الإطار وفي الذي عقد بنيويورك واعتراف مع أكثر من 153 دولة في هذا الإطار.
1: نعم.
0: أيضا في إطار آليات مختلفة، لو اتكلمنا عن الأزمة الخاصة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نجحت دبلوماسية الرئاسة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة على سبيل المثال.
1: نعم.
0: الاتفاق الذي عقد ما بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قبيل حرب 40 يوم. ثانيا نجحت الدبلوماسية المصرية أيضا في إطار الآلية الرباعية بمشاركة مصر والسعودية وتركيا وباكستان.
1: نعم.
0: في إنجاح عملية التوصل مع دولة قطر وبعض الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى بوقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة أيضا وإيران كما نلمس الآن.
1: نعم.
0: الدور التي في مختلف القضايا الأخرى.
1: صحيح.
0: العربية، أنا أتكلم على الدائرة العربية بشكل خاص إنها دائرة أساسية من دوائر الأمن القومي المصري.
1: نعم.
0: فيما يتصل في لبنان ودور مصر يعني المستمر بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص والسيد مصعب بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية وغير ذلك من المسؤولين الأمريكيين من أجل وقف إطلاق النار في في في لبنان.
1: الحقيقة والعديد من الأدوار سعادة السفير. الحقيقة العديد من في السودان بالتأكيد وفي الصومال
0: والصومال.
1: نعم.
0: وغير ذلك.
1: نعم.
0: وهناك أدوار في المنظمات الدولية، يعني في احنا قلنا في الدائرة العربية الدائرة وفي الدائرة المتوسطية.
1: صحيح.
0: في محاولة مجال مثلا الطاقة وتأسيس منظمة غاز الشرق المتوسط وفي هذا الإطار.
1: نعم. إذن سعادة السفير، حضور دبلوماسي مصري قوي في طوال 200 سنة منذ تأسيس وزارة الخارجية وأيضا وبشكل خاص في الأونة الأخيرة مع تفاقم العديد من الأزمات كما نشاهد.
0: كانت مصر حضرتك
1: صحيح
0: الإقليمية والدولية في الوقت الذي بنلمس فيه جميعا يعني التغيرات والتحديات يعني الخطيرة.
1: صحيح.
0: في ملفات الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي ومنطقة الشرق المتوسط.
1: صحيح.
0: لا بيعكس الثقة في قدرة مصر والدبلوماسية المصرية، خاصة دبلوماسية الرئاسة وأيضا قدرتها على القيام بأدوار الوساطة وصناعة التوافق وتحقيق السلام.
1: صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإضاحات وهذه الرؤية التحليلية. سعادة السفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم مرة تانية ونستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وتالت متابعات حلقتنا بعنوان الشركة المتحدة نجحت في تحويل الفان زون لمتعة شعبية، وهذه هي محطة نجاح جديدة للشركة المتحدة. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ ناجي تحياتي لحضرتك على الراديو 90 90.
2: بيجي تحياتي لك وكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. شفنا وتابعنا منطقة الفان زون أو منطقة المشجعين، الشركة المتحدة حولتها لمتعة، ويعني تغيير بشكل كبير مع كمان انطلاق بطولة كاس العالم، وروجت كمان للعاصمة الجديدة والنهر الأخضر، كمان بتدعم منتخبنا الوطني في كاس العالم، وبتنشر ثقافة الاحتفال والمهرجانات والبهجة. متابعة حضرتك لهذه التجربة الوطنية اللي بتعكس بالتأكيد قوة مصر الناعمة.
2: هي طبعا المستوى متفق مع كل اللي حضرتك قلتيه في هذه المقدمة. الشركة المتحدة نجحت نجاح كبير في إنجاز هذه المهمة اللي جعلناها يعني ساحة للتشجيع المثالي، ساحة للأسرة المصرية، ساحة سياحية، ساحة رياضية، ساحة ترفيهية، بحيث أصبحت متعة بجانب متعة في حد ذاتها، بجانب متعة أنها مشاهدة مباراة كأس العالم في جو أسري، في جو تمرؤه الشعارات الوطنية وحب مصر. وده ليس أول نجاح للشركة الوطنية، الشركة المتحدة ده يعني بتتوج نجاحاتها المختلفة في المجال الإعلامي بهذا النجاح اللي أصبح ممكن يكون نجاح إعلامي، نجاح ثقافي، نجاح سياحي، نجاح لدعم شمل الأصدقاء والأسر المصرية في يوم بيتحول بفعل تلك الساحات التي أصبحت نموذج للسياحة الداخلية والسياحة المصرية الخالصة.
1: السياحة الترفيهية كمان أستاذ ناجي. طيب ده كان هدف الشركة المتحدة، إلى أي مدى نجحت الشركة المتحدة من خلال متابعة حضرتك على أرض الواقع في تنفيذ هذه الأهداف؟
2: ده نجاح من قطع النظير لم يتوقعه أحد، لأن هي كل ما يحتاجه هذه تلك الساحة أو منطقة المشجعين من خدمات في المجالات المختلفة وفرتها الشركة المتحدة. يعني اللي عايز ياكل وبيستمع يلاقي في المطاعم اللي عايزها، اللي عايز يشرب يلاقي في المشروبات اللي عايز يشربها، طبعا المشروبات المصرية الأصيلة،
1: يعني الخدمات الترفيهية ووسائل الترفيه موجودة كمان
2: وفرتها تماما.
1: ده بالإضافة كمان لأجواء البهجة اللي بتكون موجودة. طيب عايزين من حضرتك أستاذ ناجي لو بنتكلم على رسالة نوجهها لأي حد بيسمعنا علشان نقدر نحافظ على هذه المناطق والمنشآت المصرية، ونعمل على كمان استدامة الأفكار اللي بتخدم المواطن بشكل عام في أي محفل من المحافل.
2: لأن يعني اللي عايز يستمتع بوقت طيب ويشجع بلده بشكل مثالي في جو من الألفة والحب والوطنية، فليذهب إلى تلك الساحات التي تنظمها الشركة المتحدة. ساحات يعني يرى فيها حب خالص للوطن، تشجيع مثالي لمنتخبنا الوطني، وأعتقد يعني ده بيساعد على السياحة الداخلية الترفيهية كما سيادتك ذكرتي، ويبقى علينا احنا يعني حريصين تماما على ان تكون على ان الاهداف التي من اجلها تم تخصيص هذه الساحات بكل انواع الخدمات المختلفة، نبقى حريصين تماما على انها يعني تبقى يوم مثالي بنقضيه خارج البيت او بنقضيه مع الاصدقاء والاحباب وأفراد الأسر المختلفة.
1: صحيح أستاذ،
2: وإن هو لا يعقرها أي لا يعقرها شيء، يكون بس دي تشجيع مثالي تأتي تقضي وقت ممتع وجميل، وأرجو أن يكون فيها تعصب أو تشنب بحيث يخرجها عن الأهداف التي من أجلها كانت إقامة مثل هذه الساحات المفتوحة التي تضم أو تحتوي كل أنواع الخدمات المختلفة.
1: نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: مستمعينا، في نفس الإطار ووسط حالة من الإجماع الديني والشعبي والسياسي والبرلماني والإعلامي والثقافي وأيضا الفني حوالين أهمية وجود أماكن ترفيه بتخدم المواطن وتعزز ثقافة الانتماء، فكرة الفان زون ولدت في منطقة النهر الأخضر في العاصمة الجديدة، ورئيس حزب الإصلاح والنهضة الدكتور هشام عبد العزيز أشاد بالجهود التنظيمية الكبيرة اللي بذلتها الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية في تنظيم هذه المنطقة، وأكد أن هذه المبادرة ساهمت في تعزيز الروح الوطنية وترسيخ ثقافة دعم المنتخبات المصرية. نطلع فاصل مرة تانية مع حضراتكم ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. ومن محافظة الغربية هنتابع الجولات الخاصة بمراجعة الخدمات في المراكز التكنولوجية ودواوين المراكز والمدن والأحياء، وأيضا هنتابع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هناك علاج مجاني في مواجهة الإدمان. هذه التفاصيل مع زميلي الإعلامي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 9090 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك.
1: أهلا بك يا أستاذ.
0: خلينا في البداية نتكلم على حملات المحافظ من أجل تقديم خدمات متطورة في المراكز التكنولوجية في محافظة الغربية، ونتابع مع حضرتك أبرز تفاصيل هذه الحملات الدورية.
1: تمام يا فندم. طبعا تحت عنوان المواطن أولا، محافظ الغربية يواصل جولات متابعة الخدمات بالمراكز التكنولوجية ودواوين المراكز والمدن. يتفقد مركز استئثار والمركز التكنولوجي والإدارات النوعية بمركز ومدينة كفر الزيات من إحدى هذه المراكز المتخصصة، استمع للمواطنين وشدد على صورة إنجاز ملفات التصالح. طبعا الجولة شملت مركز السيطرة ومركز التكنولوجيا لخدمة المواطنين، وطبعا والإدارات النوعية لمتابعة سير العمل والإطمئنان على مستوى الخدمات. حرص المحافظ على تفقد مركز السيطرة والمركز التكنولوجي والاطلاع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث التقى بعدد من المترددين على المركز ويستمع أيضا إلى طلباتهم وأهم الملاحظات، ويؤكد على تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجازها. ده بيأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة. كما تفكر المحافظ طبعا الإدارات النوعية داخل مركز ومدينة كفر زياد ومتابعة عدد من الملفات الحيوية في مقدمتها، طبعا الملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين ورخص المحلات العامة، مشددا على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين مع التزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة، وأن المرحلة الحالية تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة وربط الأداء التنفيذي باحتياجات المواطنين على أرض الواقع، لأن ده بيهدف في الأساس إلى تقديم خدمة حكومية فعالة وسريعة تليق بأهالي كفر الزيات ومحافظة الغربية عموما.
0: نعم. هنتقل مع حضرتك أستاذ إيهاب لجزء آخر من متابعتنا لأخبار محافظة الغربية، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الفترة من يوم 1 ليوم 23 يونيو 2026. هذه الفترة شهدت تنفيذ فعاليات عديدة، تقريبا 56 فعالية توعوية بمختلف أنحاء المحافظة. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز الفعاليات اللي تم في محافظة الغربية لمكافحة المخدرات في إطار اليوم العالمي للمكافحة.
1: تمام. في إطار احتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أكد اللواء الدكتور علاء عبد الناصر محافظ الغربية استمرار المحافظة في تنفيذ برامج التوعية والوقاية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء تنفيذا للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان. المشير إن حماية الشباب من مخاطر الإدمان تمثل أولوية قصوى، وأن نشر الوعي داخل القرى والمدن ومواقع العمل يعد أهم أدوات الوقاية وبناء مجتمع أكثر استقرارا. المحافظ أوضح أن الفترة من 1 إلى 23 يونيو 26 شهدت تنفيذ 56 فعالية توعوية بمختلف أنحاء المحافظة، تنوعت بين مبادرة قرية بلا إدمان داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة القرار قرارة في المصالح الحكومية، إلى جانب حملات استهدافة العمال في المصانع والسواقين بالمواقف العمومية، فضلا عن لقاءات داخل وحدات التضامن الاجتماعي وحملات ميدانية في شوارع وميادين طنطا، وللتعريف بمخابر التعاطي والخدمات العلاجية المجانية والسرية التي يقدمها الخط الساخن اللي هو 16023. وأضاف اللواء دكتور علاء عبد الناصر إن المحضر طول اهتماما بتوعية الأطفال والنشأ، حيث جرى تنفيذ 37 فعالية داخل 16 مركز شباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وكانت أنشطة تفاعلية وفنية ورياضية لترسيخ السلوكات الإيجابية وتعزيز وعي الأجيال الجديدة من مخاطر التدخين والإدمان، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بحماية الإنسان وبناء وعيه، وأن المحافظة يعني محافظة غبانة أن مركز العزيمة العلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز دفتة هو أحد النماذج المتميزة التي تجسد اهتمام الدولة بهذا الملف، إذ يقدم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة لنحو 3000 مريض سنويا من أبناء الغربية والمحافظات المجاورة، مؤكدا أن المحافظة ستواصل تعاونها مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوسيع نطاق البرامج الوقائية والعلاجية بما يساهم في الحفاظ على الشباب ودعم مسيرة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
0: نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، زميلي الإعلامي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل أراضي 90 في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا لك.
0: تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع نواصل مع حضراتكم أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لفقرة العالم بيلعب كورة وسباق المونديال، وبنتابع بعد ساعات قليلة أو كلنا منتظرين بمعنى أدق منتخبنا الوطني ولقاءه مع منتخب إيران. المباراة هتكون الساعة 6 صباح الغد. انتظار الحقيقة لإنجاز جديد إن شاء الله يحصل في هذه المباراة. خلونا نتابع الجديد في كاس العالم والمباريات مع الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. أستاذ ياسر تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير أستاذ علا على حضرتك وعلى سادة مستمع 90 90.
1: تحياتي لحضرتك. خلينا نتابع معاك في البداية قبل ما نروح ل يعني استعدادات منتخبنا، خلاص بتفصلنا عن المباراة ساعات قليلة جدا، لكن خلينا ناخد من حضرتك كده متابعتك بشكل عام لمباريات كاس العالم حتى الآن، خاصة مباراة النهاردة شفتها ازاي؟
2: طبعا المباراة يمكن واحنا بنتكلم ما زالت مستمرة في ماتشين دلوقتي شغالين، فرنسا والنرويج. ماتش قوي جدا، فرنسا متقدمة عن النرويج بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وطبعا فريقين ضمنوا التأهل لدور ال 32، لكن فرنسا طبعا بتلعب على صدارة المجموعة. في المباراة الأخرى السنغال متقدمة على العراق
1: 4 أهداف حتى الآن،
2: 4 أهداف طبعا نتيجة كبيرة جدا على منتخب العراق أمام منتخب السنغال. منتخب السنغال من المنتخبات الأفريقية القوية. منتخب العراق يمكن لم يظهر بالقوة المطلوبة في المونديال، وبيودع طبعا كأس العالم بعد مشاركة يعني ضعيفة ما كناش نتمناها من منتخب عربي شقيق، ولكن هي دي كرة القدم طبعا. بيجتهد بيظهر في الملعب، واللي ما بيجتهدش أو بيكون مجهود ومحدود ما بيقدرش يكمل ويتواصل ويواصل المنافسة في المباريات. لكن في المجمل طبعا يعني معظم الفرق اللي هي مستواها محدود خلاص خرجت من البطولة او هتخرج بقى مع قرب انتهاء دور المجموعات. من دور ال 32 هنشوف يمكن بقى صورة مغايرة تماما، يعني معظم دور ال 32 هيبقى في المعظم فرق قوية جدا. هتظهر مباريات أشرس من اللي شايفينها دلوقتي، لأن كل ما بنتقدم دور في كأس العالم كل ما بيكون في هناك قوة ومنافسة أقوى في المباريات، وطبعا ده بينعكس ده على متعة الجمهور في مشاهدة هذه المباريات القوية وصاحب النفس الطويل اللي هيوصل للنهائي في الآخر. وطبعا ما نقدرش نتوقع حتى الآن مين ممكن يوصل ليه نهائي كأس العالم، رغم ان معظم الفرق الكبيرة او الكرة القروية التقليدية تأهلت بالفعل الى دور ال 32، لكن اعتقد ان هيبقى في مفاجآت في الادوار القادمة، وممكن وارد جدا مفاجأة بوصول فريق يعني غير متوقع لنهائي المونديال. طبعا نتمنى منتخبنا ان هو يوصل لابعد مدى في هذه البطولة
1: ان شاء الله. يعني احساسك ايه واحنا خلاص ساعات قليله جدا ومباراتنا تبتدي ان شاء الله، متوقع ايه وحاسس ايه لمنتخبنا مع منتخب ايران استاذ ياسر؟
2: طبعا التوقع صعب، لكن اتمنى اكيد اتمنى زي اي مشجع لمنتخبنا الوطني زي اي مصري اتمنى فوز منتخبنا، وان هو يكمل مسيرته الايجابيه ويحقق الفوز الثاني على التوالي في المونديال، ويبقى انجاز جديد للكره المصريه ان احنا بنحقق لاول مره في التاريخ في كاس العالم بعد يوم فتره طويله جدا وبعد 3 مشاركات سابقه لم نحقق فيهم اي انتصار. فتيجي هذه المشاركه طبعا بتحمل لنا يعني حاجات جميله جدا تسعد كل الشعب المصري مش بس جمهور كرة القدم. تحقيق انتصارات ده جميل جدا جدا في أكبر مسابقة كروية على مستوى العالم. النهاردة المباراة مش سهلة، يعني منتخب إيران من المنتخبات العنيدة في الملعب، اي نعم هو ملهوش انجازات يعني كرويه على مستوى العالمي ولكنه بيضم لعيبه كويسين.
1: بس احنا كمان استاذ ياسر خلينا نتفق ان احنا خلاص يعني تاهلنا للدور ال 32 ان شاء الله، ولكن احنا عايزين يعني نقدر نقول اداء فني عشان نقدر نستمتع سواء المركز واللي بيحب كره القدم وعارف كل التفاصيل او اللي بس بيتابعها علشان يبقى مبسوط. فالاثنين الحالتين محتاجين ان شاء الله اداء قوي واداء فني ومتميز من منتخبنا. ان شاء الله ده يحصل المباراه دي، وان شاء الله يحصل خلال مشوار منتخبنا في المونديال هذه النسخه. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريده المساء. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ياسر.
2: شكرا لك.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الاخباريه في نهايه حلقتنا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن حزمة جديدة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لدعم قطاع الثروة الداجنة وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت أنه على الطالب اللي بيرغب في التحويل سداد 100 جنيه عند التحويل بين المدارس الحكومية والرسمية للغات بنوعها. كمان مركز ومدينة أبو النمرس نفذ حملات ميدانية لإزالة مخالفات البناء وتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. كمان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكدت استمرار صرف المعاشات من خلال جميع القنوات المعتمدة بشكل يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم. أخيرا في متابعة الأحوال الجوية، الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. درجات الحرارة المتوقعة العظمى في القاهرة 37 والصغرى 24. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 إلى 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: فوز المرشحة المصرية سفيرة ندى دراز بعضوية لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. مصر تؤكد أمام مجلس الأمن أن السودان يتحمل تبعات أزمة مفتعلة، وتحذر المجتمع الدولي من الاكتفاء بدور المتفرج أمام معاناة الشعب السوداني. واشنطن تشهد مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، والاتفاق يقضي ببدء انسحاب جزئي لجيش الاحتلال من جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط قطاع غزة. مجلس الأمن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري حتى نهاية 2026. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من أن 6.8 مليون شخص في فنزويلا قد يتأثرون بالزلزالين المدمرين. ترامب يهدد الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات حال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وأخيرا، منتخب مصر يواجه نظيره الإيراني في 6 من صباح اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

كل شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا وصل فوق. لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا وصل فوق وبدنا نروح.

0: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90. كل عام وأنتم بخير.

0: طيب.
1: ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

حبيب أنا لي مشتاق بلدي كل اللي فيا بيحلم بيك وبحبك وشريك